0: جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعالم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: شبيب اف ام
1: 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
2: الإيمان بالله الولاء للسلطان الذود عن الوطن.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور اكيد لكل من ثبت الموجه على اثير اذاعه الشبيبه. حياكم الله معنا مستمعينا في حلقه جديده من البرنامج. نقول لكم اكيد كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يا رب ان هذه الايام السعيده والجميله تنعاد علينا في كل سنه. ايضا مستمعين مثل ما عودناكم دائما وابدا اكيد تكون معنا محطات مختلفه متنوعه. من خلال هذه المحطات ننتقل بها من خبر الى خبر اخر. ايضا ما ننسى جريده اليوم من الشبيبه. جريده اليوم من الشبيبه مستمعين واكيد نستعرض من خلالها ابرز العناوين. وايضا من جانب اخر ما ننسى تواصلكم الدائم على رقم التواصل 9479975 9479975 لكل من ودنا يتواصل معنا برسائل الصباح. شاركنا اجواء اكيد شاركنا العلوم الجديده اللي موجوده معه. الله يسعدكم يا رب دائما وابدا. ان شاء الله يا رب هذه الطرقات وهذه الدروب تكون دروب امنه سالمه بالنسبه لكم وما تصادفون من خلالها الزحمة. وإذا صادفت الزحمة فقط عليك تسوي شيء واحد، تزيد على صوت وتكون أكيد على أثير إذاعة شبيبة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج

صباح الخير وصباح النور أكيد لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الشبيبة في هذه المحطة. نروح وياكم لأبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. من الصفحة الرئيسية: جلالة السلطان يهنى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام لعام 1447 هجريا، أعرب جلالة السلطان خلالها عن بالغ تقديره على ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا رعاه الله بتطور الملموس الذي يشهده موسم الحج سنويا باستخدام أحدث التقنيات وتسخير كل الإمكانيات لتمكين الحجاج من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان. جلالة السلطان أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بولاية صحار. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء. مؤشر بورصة مسقط يرتفع. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. ضبط منشأة صحية تمارس تقويم الأسنان دون ترخيص. في حضرة الغياب معرض فني بصالة ستايل للفنون. أما على صفحة بلادنا المحلية، حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك الحج ويستعدون للعودة إلى أوطانهم. بعثة الحج العمانية تواصل متابعة حتى مغادرة الحجاج وتؤكد جاهزية الخدمات حتى اللحظة الأخيرة. صادرات صناعة الأغذية في كوريا الجنوبية تتجاوز 7.8 بليون دولار. وأشر بورصة مسقط يرتفع 143 نقطة في تداولات الأسبوع الفائت مستفيدا من إقبال المستثمرين على الشراء. الهند تستهدف رفع تجارة مع كندا إلى 50 بليون دولار. ارتفاع لإيرادات القطاع الصناعي في ألمانيا لأول مرة منذ 2023. من ملحق الجماهير الرياضي، منتخبنا الوطني يصل إلى إندونيسيا استعدادا لاختبارين وديين أمام إندونيسيا وموزمبيق. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من معلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا صباح الخير ويا صباح نور وسرور أكيد على قلوبكم جميعا مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتعرف على 6 عادات بسيطة وغريبة في ذات الوقت يدعمها العلم وأثبتتها كذلك الأبحاث. بداية ورقم 1، تخيلوا معي دايما ينصح بالمشي خصوصا في فترة أول الصباح أو آخر الليل أو حتى بالفترة العصر، عموما أن الواحد يمشي ويمارس الرياضة. ولكن تخيلوا معي أن المشي للخلف لمدة 5 دقائق يوميا قد يقوي العضلات التي نادرا ما نحن نستخدمها، فالموضوع يعتبر مفيد جدا للركبتين. فضلا عن ذلك يحسن الذاكرة ويعيد تأهيل الدماغ لدرجة أن الأطباء يستخدمونه في برامج إعادة التأهيل العصبي. فأنت راح تمشي حط لك كذا 5 دقائق من المشي للمشي للوراء. أيضا الهمهمة لمدة 60 ثانية يوميا. الهمهمة البسيطة مستمعين لها فوائد، تنشط العصب المبهم وهو العصب الرئيسي المسؤول عن الاسترخاء والشعور بالأمان. أيضا كلما يعني كان في اهتزازات صوت الهمهمة تخفض معدلات ضربات القلب وتقلل كذلك من هرمونات التوتر. فأعتقد الهمهمة مثل لمدة 60 ثانية جربها ويعني ما راح تأخذ وقت جدا طويل. أيضا للناس اللي تأكل بسرعة، مضغ كل لقمة من 20 إلى 30 مرة. المضغ الكافي مستمعين وعدم الابتلاع بسرعة ينشط ما يعرف بمرحلة الهضم الدماغية، يعني الموضوع يصل إلى الدماغ التي ترسل إشارات إلى الدماغ والأمعاء لتحضير الأنزيمات وأحماض المعدة. وأيضا من نتائج ذلك استقرار مستويات سكر الدم وانخفاض الجلوكوز بعد كل وجبة. أيضا راح يكون في اختفاء الانتفاخ وتقليل كذلك يعني مسألة المضغ الطعام، وأيضا تحسن امتصاص المغذيات داخل المعدة. في حركة بعد ألا وهي تدوير الكاحل كل صباح، حركة بسيطة للغاية ولكنها تقوي التوازن بصورة ملحوظة. أيضا تقلل، هذه هم بارتا، تقلل من خطر السقوط مع التقدم في العمر، فكما أيضا تحفز الدماغ وتنشط عبر تعزيز الاتصال العصبي بين الجسم والعقل. أيضا مستمعينا الوقوف على رجل واحدة أثناء تنظيف الأسنان، يعني أنا أول ما قريت هالبارت أو هالجزء قلت لا ضروري نجرب. عموما الوقوف على ساق واحدة ينشط جهاز اسمه جهاز الدهليزي الأساسي في تنسيق الحركة وصحة الدماغ. أيضا تصف الأبحاث هذه العادة بأنها أسهل الطرق لشحذ المسارات أو المسارات العصبية التي تتراجع مع العمر، مما يعني توازنا أفضل وتناسقا أعلى وذاكرة أكثر حيوية. وتدعم الدراسات دورها في تحسين القدرة على تعديد أو تعدد المهام بتركيز المتساوي. فمدت يعني تروح تفرش أسنانك، حاول تفرش أسنانك بقدم وساق واحدة. أخيرا تناول الطعام تحت ضوء الشمس الطبيعي الذي يرفع مستويات سيروتونين ويحسن كذلك عملية الهضم لديك. فهذا مستمعينا بالمختصر أهم العادات اللي الواحد فعلا لازم يخليها ضمن عاداته اليومية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: يا صباح الخير ويا صباح السعادة ونور السرور، أكيد على قلوبكم جميعا. دروب الأمان والسلام لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. عموما مستمعينا في هذه المحطة، خلونا نتعرف على معلومة، لربما هذه المعلومة يمكن كنت تتوقع أو بتقول شيء ما لا والله معلومة مش صحيحة، لكن خلينا نروح لتفاصيلها. عموما مستمعينا يقولك أن تشغيل المروحة مع التكييف، يعني المروحة مع المكيف، قد يقلل من فاتورة الكهرباء بشكل كبير. كيف يا ترى؟ في الواقع ينزل الهواء البارد إلى الأسفل كونه أثقل، وتقوم المروحة بنشر هذا الهواء البارد بسرعة في جميع أنحاء الغرفة. بفضل هذا يمكنك الحصول على برودة ممتازة

حتى عند ضبط التكييف على درجة حرارة من 24 إلى 25 درجة مئوية وتوفير الكثير من الكهرباء. فأحيانا يقول لك أن اللي يشغل المكيف مع المروحة راح يعمل سخونة للغرفة بشكل أكبر، ولكن يعني حتى أنا مش من الأشخاص اللي يعني أحس أنه فعلا صحيح هذه المعلومة. يمكن فعلا يمكن الواحد اليوم إذا شغل مكيف مع المروحة راح تضبط الأمور معاه في الغرفة، ولكن لما تكون خلاص أنه في فكرة كذا مغروسة في أذهاننا خلاص إحنا راح نؤمن بذيك الفكرة ونتغاضى عن المعلومة الأكيدة. فعموما هذه مستمعين أكيد معلومتنا في هذه المحطة والفقرة. شاركنا وخبرنا إذا كنت تتفق ولا لا أن تشغيل مروحة مع المكيف ممكن أن يضبط لك أمور الغرفة، خصوصا في الأجواء الحارة. أتوقع نحن اليوم محتاجين أن نكون في الأجواء الباردة.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: يا أهلا بالجميع، صباحكم خير ونور وسرور بإذن الله تعالى. دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير. طبعا أكيد الأغلب يحس بنفس الشعور أنك تكون متعايز ومسكاود اليوم الأحد وبعد إجازة، وكلينا لحوم وشبعنا ونمنا وعدلنا وسوينا وخلاص الواحد يتأقلم مع الجو اللي هو يعيشه لو كانت لمدة قصيرة. عموما مع يوم الأحد، يمكن الأحد أساسا عادات وتقاليد أنك أنت تتعايز، ولكن الأحد من بعد إجازة ومن بعد جمعة الأهل وأنت جاي من البلد عاد أتوقع الحين دبل. ولكن خلينا مستمعين نتعرف على منشور كذا لفتني يتكلم عن انتهاء العيد وأيضا كيف ممكن أن الواحد يبدأ دوامه ولكن بذكاء بدون أي جهد. بداية لا تفتح كل الملفات فورا، يعني لا تحاول تفتح الإيميلات كاملها وتفتح الأوراق اللي موجودة أمامك وغير الزين. طيب وش نسوي؟ يعني خلي الأوراق بروحهم؟ لا، حاول تخصص أول ساعتين لتصفية البريد وجدولة الأولويات فقط. يعني الأوراق اللي أمامك كل شغل اللي أمامك حاول أنك تقسمه على مراحل. أيضا ابدأ بمهام بسيطة تمنحك شعور بالإنجاز عشان ترفع معاك هرمون الدوبامين وتستعيد من بعد ذلك تركيزك. شعور أمانة أنك أنت أنجزت شيء ولو أنه بسيط وصغير، شعور جدا جميل. أيضا رتب مكتبك، تترتب أفكارك. الفوضى البصرية مستمعينا تزيد من تشتت ما بعد الإجازة، لذلك ترتيب المكتب وترتيب الأفكار شيء جدا مهم. أخيرا وليس آخرا، العمل هو جزء من رحلتك وليس كل الرحلة، فحاول فعلا أنك أنت تكون ذكي وتقسم جدولة أعمالك على مراحل، وإن شاء الله يا رب على هذا اليوم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب يكون يوم خفيف ولطيف وجميل على قلوبكم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور ودروب أمينة سالمة يا رب لكل من يسوق السيارة في هذه الأوقات. أهم شيء حاول أنك أنت تفكر بإيجابية، أن كل الأمور إن شاء الله راح تكون طيبة، وأنك أنت راح تداوم الفترة من بعد أكيد راح ترجع تنام وتستعيد وتشحن طاقتك مرة ثانية. عموماً مستمعينا ومتابعينا، هالمرة خلينا كذا نسافر بخيالنا إلى السويد ونتعرف يا ترى إيش المستجد هناك. في السويد مستمعين تخيلوا معاي إن في حظر كامل لزواج أبناء العمومة حتى لو تم خارج البلاد، يعني حتى لو طلعوا سافروا برا وتزوجوا هناك بعد راح يكون موضوع ممنوع من عن فاتنا. البرلمان يحظر زواج الأقارب بدءا من يوليو بإجماع الأحزاب. فأقر البرلمان السويدي قانونا يحظر زواج أبناء العمومة وزواج من أقارب آخرين من درجات قريبة ومجموعة تشريعات أيضا أخرى تهدف إلى مكافحة بما يسمى مسألة الأمراض الوراثية. اعتمد البرلمان حزمة تشريعات بقانون تجديد القوانين ودعمت أيضا لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل. وينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو لعام 2026. فكثير من الحزمات القانونية المتدخلة في هذا القانون، قانون الزواج من الأقارب، فيا ترى اللي سمعنا حاليا إيش رأيك بهذا القانون؟ رغم أنه يعني في النهاية اللي يرتاح لقلبك خلاص هو هذاك الشخص المناسب لك، وإذا الله كتب لك نصيب من داخل العائلة أو حتى من خارجها ف يعني هو كتبة الله في النهاية، وأن يكون في أشياء كذا يعني داخلة عليه بالعرض. ولكن مسألة الأمراض الوراثية وفلن الواحد يدقق على هذا الموضوع يعني لجانب أيضا آخر، فربما بسبب انتشار هذه الأمراض الوراثية بسبب زواج الأقارب ممكن يؤدي إلى هذا الموضوع. خلينا كذا نطلع لهذا الفاصل مستمعين، وأكيد راح نتعرف على رأيكم في هذا الموضوع على رقم التواصل 947-999-755.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

في معلوماتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا، خلونا نتعرف على القيلولة، وهي قيلولة النهار. في دراسة تقول أن قيلولة النهار تبطئ من شيخوخة الدماغ بما يصل إلى 6.5 سنوات، أو عفوا من 6 إلى 5 سنوات. فوجد باحثين أن الأشخاص الذين يأخذون بانتظام قيلولة نهارية قصيرة يميلون إلى امتلاك حجم دماغ كلي أكبر وأيضا كلى أكبر. حجم الدماغ الأكبر غالبا ما يرتبط بصحة معرفية أفضل مع التقدم في العمر، وأيضا مع التقدم في العمر يتقلص الدماغ بشكل طبيعي بمرور الوقت، وترتبط العملية بتدهور والحصر العمقي بتدهور الذاكرة من غير بطء التفكير وانخفاض حدة الذهن، وأيضا النوم قد يساعد في إبطاء جزء من هذه العملية. التوقيت جدا مهم، يوصي خبراء غالبا بالقيلولة حوالي مدة من 10 إلى 30 دقيقة في وقت مبكر مستمعينا من بعد الظهيرة، ليس قريبا جدا من وقت النوم. قد تتركك القيلولة الطويلة أو المتأخرة تشعر بالخمول أو التعطل في نومك الليلي. هو فعليا لما تنام فترة جدا طويلة خلاص يعني حتى مزاجك يقفل. أيضا خلال النوم يقوم دماغك بأعمال صيانة حيوية، ينظف نواتج المخ، ترسخ الذكريات، أيضا يصلح الروابط العصبية، يقلل من التعب الذهني ويستعيد الوظائف المعرفية. وأيضا القيلولات القصيرة يمكن أن تدعم عملية الاستشفاء. طيب، حرمان النوم يرتبط به ضعف التركيز، عدم استقرار المزاج، زيادة الإجهاد، مشاكل في الذاكرة، تدهور معرفي أسرع بمرور الوقت، ويعمل دماغك بشكل أفضل عندما يحصل على التعافي المناسب. استخدم بعض أفضل المؤدين في العالم القيلولة عمدا لاستعادة التركيز والوضوح العقلي، وإعادة كذلك ضبط سريعي لتحسن اليقظة والتعلم، وأيضا ردة الفعل والإنتاجية والتنظيم العاطفي. فالراحة ليست كسلا مثل ما البعض يعتقد، ولكن دماغك هو عضو وليس آلة، وأحيانا يحتاج لأكثر إنتاجية ليقوم بعملية التعافي الخاصة به. فهذه مستمعين على معلومة القيلولة، أهم شيء لا يعني تكثرها وتخليها غيبوبة، هي قيلولة ولفترة جدا قصيرة. بكذا مستمعينا خلينا نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم أكيد يوم الغد من أول الصباح في الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا مع المحطات والفقرات اللي اعتدتوا عليها. إذا ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معاكم أنا أخذكم شيماء سيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد يجمعنا بكم في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5. ونحن نعيش أيضا أيام عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه الأيام دائما في خير وأمان وأمن واستقرار، وأن ينعم علينا إن شاء الله وعلى الأسرة الحاكمة بالصحة والعافية، ودائما إن شاء الله في متابعة ونعيش في مسرات وبهجة وهنا ورخاء بعد الذباح وبعد ما عشنا أجواء العيد والشواء والقلية والفترة اللي فعلا الناس ربما تكون منشغلة بقية العام في أمور حياتها اليومية، ولكن مع فترة العيد نحس بهذه الألفة، التكافل الاجتماعي، القرب، التلاحم. مظاهر عيد الأضحى المبارك فعلا شاهدناها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الناس تستمتع بهذه اللحظات سواء مع الأسرة واللي عامل حسابه وجدول خارج البلد ربما أيضا يقضي فترة الأجازة بما يعني مع من يحب أو الأسرة الكريمة. في كل حلقة من حلقات البعد الخامس، وإحنا الآن على الهواء مباشرة على اليوتيوب وعلى منصة الإكس، وفي متابعة يومية حثيثة لحظة بلحظة وموضوعية لمختلف الأخبار وعلوم الدار وأبرز العناوين. نختار هذه المضامين بعناية، فريق الإعداد يشتغل بجهد كبير أنه يلبي طموحات المستمع الكريم من خلال هذا اللقاء اليومي اللي يبدأ من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. إحنا على مدى أسبوع كامل 5 أيام محاولين هذه الفترة بالتحديد، فترة الظهيرة حنقولها ما بعد الدوام، اللي طالع من الدوام الله يحفظكم ويسهل أمركم ووجهتكم إن شاء الله ودروب السلامة، وتوصلوا آمنين سالمين غانمين، وكذلك تستمتعوا بحلقة البعد الخامس. هذه الفترة بالتحديد نحاول كذا نطرح بعض الموضوعات القريبة من اهتمامات المستمع، نشارككم أنتم وتكونوا جزء من هذا البرنامج من خلال أرقام الهاتف الاتصال المباشر 2499-0000. هذا بالنسبة إلى الاتصال. بالنسبة أيضا إلى الواتساب، اللي حاب يشاركنا بصوتية، رسالة واتساب، تعليق، مداخلة في حلقة اليوم، الوقت والمدة والإمكانية متاحة لكم. أنتوا جزء من هذا البرنامج، أنتوا اللي تصنعوا هذه الموضوعات، تعطونا أفكار مقترحات لحلقات قادمة. يمكن أن نتبنى هذه الأفكار بالتواصل مع المعنيين سواء في مؤسسات حكومية، جهات خاصة، مؤسسات المجتمع المدني، مبادرات، جمعيات، لفتة معينة. في كل حلقة نحاول أن نخصص هذه المساحة بعناية وأن نجعل هذا البرنامج جزء من حياتكم اليومية، هو منكم وإليكم هذا البرنامج. بعد انتهاء فترة العيد الآن يعني فعلا تقترب مواسم الاختبارات، هنا تتغير ملامح الحياة داخل كثير من البيوت والمنازل، ساعات أطول من المذاكرة، يصبح قلق يرافق الطلاب، ترقب يعيش أولياء الأمور، مرحلة يراها البعض أنها مجرد اختبارات دراسية، بينما يراها آخرون محطة مفصلية قد ترسم ملامح المستقبل. لكن السؤال اللي يفرض نفسه، هل تكمن هذه التحديات الحقيقية في ورقة الاختبار أم في الضغوط النفسية والتوقعات الأسرية اللي تحيط بها؟ كيف يمكن للأسرة والمدرسة أن تتحول من مصدر ضغط إلى شريك حقيقي في دعم الطالب وتمكينه في الوقت نفسه؟ في هذه الحلقة نناقش الاستعداد النفسي التربوي والأسري لفترة الاختبارات، نتوقف بالتحديد عند أثر القلق على من أداء الطالب لفترة الاختبارات، ونتوقف عند أيضا دور الأسرة، كيف أنها يمكن أن تخلق بيئة داعمة وأيضا مسؤولية المدرسة في إعداد الطالب لهذه المرحلة. وبعيدا عن ثقافة الخوف والرهان على الدرجات وحدها، لأن النجاح دائما مثل ما يقولوا يبدأ داخل قاعة الاختبار فقط، بل يبدأ بالتوازن النفسي والدعم الأسري والتهيئة التربوية السليمة. في حلقة اليوم يشرفني باسمي وباسمكم أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو اللي راح يرافقني إن شاء الله طيلة البرنامج، وآمل منكم إن كان ثمت مداخلات، أسئلة، استفسارات تتعلق بالجانب النفسي، بتهيئة الطالب، كل الأمور بإمكانكم تطرحوا أفكاركم، مداخلات معينة، الأمر أيضا متروك لكم من خلال منصات التواصل. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حمد بن هلال بن حمد الشعيلي، مدير مدرسة الشيخ سالم بن حمود السيابي بولاية سيب منطقة المعبيلة الشمالية. كل عام وانت بخير، في عفو وعافية.
2: كل عام وانتم بألف خير أستاذ أخي العزيز أستاذ جعبوب حفيظ جعبوب، كل عام وانتم بخير عماننا الحبيبة، كل عام وأبنائنا الطلبة بألف خير وعافية، ورب سبحانه وتعالى يسر أمورهم ويجعلهم إن شاء الله تعالى متهيئين نفسيا وخارجين عن الخوف والقلق بإذن الله سبحانه وتعالى من جو الامتحانات، لأنها جوها بسيط جدا وجوها ممتاز بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أستاذ حمد، احنا ربما يعني قبل ما ننتقل الى تفاصيل الجانب الاسري، الجانب التربوي وغيرها من الامور اللي تتعلق بتهيئه الطالب، لكن دعنا نتحدث ان المدارس اليوم كيف تستعد لدعم الطلبه قبل فتره الاختبارات.
2: والله بالنسبه للمدارس استعداداتها كثيره ومختلفه، يعني لابد من الاستعداد اول حاجه الذهني للطالب، وايضا استعداد نفسي أيضا للطالب، وهذا يتأتى من عدة جوانب. الجانب الأول تقديم بعض الامتحانات، احنا نسميها امتحانات تجريبية.
1: نعم.
2: الطالب طبعا يكون فيها يتدرب، القصد منه يتدرب الطالب على إيش؟ على نوعية الأسئلة اللي تأتي في الامتحان، ماهية الورقة الامتحانية اللي راح تأتي، مثلا كيفية الإجابة على بعض الأسئلة اللي هي السهلة مقدمة بداء، وأيضا الأسئلة الصعبة يكون يتركها لآخر الاختبارات، آخر الاختبار بما أنه عنده وقت للتفكير، وهكذا يكون الاستعداد النفسي أيضا، بحيث أنه المعلم في كل مادة والأخصائي الاجتماعي يخص بالذكر في النفسي، الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي إذا وجد في بعض المدارس.
1: نعم.
2: أنه يكون لابد أن يهيئ الطلاب تهيئة نفسية كاملة، بحيث أنه

0: معينة أو برامج يمكن أنها تعزز جاهزية الطلبة تتعلق بالجانب النفسي والدراسي؟
1: في بعض المبادرات تكمن في حصص تقوية للطلاب. بعض المعلمين بعض المواد جزاهم الله خير يعني مشتغلين على المواد مالهم بتقديم الحصص أو حصص التقوية نسميها إحنا حصص المراجعة في بعض المنصات خاصة الآن انتشرت اللي هي المنصات التعليمية موجودة معانا، وبعض المدارس أيضا موجودة عندهم الحصص التقوية، ممكن تكون حصص صفرية قبل الطابور أو أثناء الفسحة أو من خلال أيضا حصص اللي هي المراجعة في آخر أيام الدوام الرسمي اللي هو دوام المدارس. فالطالب من هذه الحصص من هذه المنصات يستطيع أنه هو يتعرف على نوعية الأسئلة الموجودة وتأتي في الاختبارات النهائية.
0: كونك مدير مدرسة الآن الله يوفقك يا رب العالمين ومن نجاح إلى آخر، خلينا نعرف شوية من خلال تجربتكم ومعرفتكم وقربكم من الطلاب وقربكم أيضا من أولياء الأمور، أكثر شيء يعيش الطالب في هذه الفترة قبل الاختبارات من مشاعر أقصد هنا، هل تتعلق بالقلق، تتعلق بالخوف، أم ضغط التوقعات من الأسرة؟
1: سؤال في محله أستاذ العزيز. بعض الأسر ولا أعمم يعني تعيش فترة الامتحانات يعني مثل ما يقول فترة حرجة جدا وحرجة، فترة طوارئ داخل المنزل سواء كان امتحانات من الصف الخامس الصف الخامس أساسي أو لغاية الصف الثاني عشر فترة طوارئ. فلذلك يعني الطفل هذا اللي هو في صف الخامس أو السادس أو السابع أو الطالب البالغ اللي هو الشاب الكبير في صف ثاني عشر يعني يستهلك كمية من المشاعر، خلنا نقول تفقده يمكن بعض التركيز.
0: نعم يستنزف المشاعر.
1: هذا القلق ما مطلوب من الأسرة أبدا، ولا مطلوب لا من الأم ولا من الأب ولا من الأخوان اللي أكبر منه، بالعكس مطلوب منهم أنهم يساندوا الطالب هذا ويوقفوا معاه، وبالعكس كلمة تشجيعية من عندي أنا، كلمة تشجيعية من عند الأم من عند الأب من عند الأخوان، يعني يعطوا مساحة للطالب. أيضا بعض الأسر إذا الطالب طلع له فترة بسيطة يطلع يشرب شاي أو قهوة أو غيره يعني
0: نبحث عنه في كل مكان
1: نبحث عنه في كل مكان، وين فلان وين فلان، ليش ما يذاكر وليش ما يذاكر. بالعكس يعني مطلوب من الطالب أنه يعمل جدول للمذاكرة، الأسرة أيضا تعمل على توفير الراحة النفسية والهدوء أيضا النفسي في البيت، إذا كان في عندهم أطفال صغار شوية يعملوا الحركات هذه والفوضى هذه لا خلوهم شوية مكان بعيد، خلو الجو هادئ بالنسبة للطالب هذه، خلو على راحته. لكن أنا في المقابل كأب وكأم ربما أني أنا أسأل الطالب وين وصلت في مذاكرتك اليوم، أي خلصت الجزء الفلاني خلصت الجزء الفلاني، أعطوا الطالب حرية ومساحة كبيرة جدا، ولكن أنا أتابع من بعيد لبعيد. هكذا نكون أن إحنا نساعد أن إحنا نطلع الطالب هذا من الجو اللي هو جو القلق والخوف وغيره إلى جو آخر، جو يشعر فيه بالراحة بالطمأنينة بالأنس، وأهم حاجة أنه يشعر فيها بالثقة.
0: جميل.
1: دام طيب. أنه الثقة هذه موجودة عند الطالب تأكد أن المذاكرة ما هي إلا تحصيل حاصل.
0: طيب دكتور، متى يعيش الطالب أو يتحول القلق الطبيعي، والقلق أحيانا مطلوب لأنه يولد الحذر، الطالب يكون أكثر تركيز، إلى قلق سلبي يؤثر على الأداء؟
1: إذا كان الضغط بزيادة على الطالب سواء كان من الأسرة نصنفهن، سواء كان من معلم المادة أيضا، سواء كان أيضا من زملائه اللي موجودين حواليته، هذا الخوف طبيعي جدا في الامتحان، خوف مطلوب للطالب بحيث أنه يحقق شيء من النتائج الطيبة.
0: صحيح.
1: الدرجات الجميلة
0: يبدأ يهتم أكثر. صحيح.
1: يبدأ يهتم أكثر لأنه اليوم عندنا إحنا المنافسة مطلوبة.
0: أحسنت.
1: في هذا الجانب.
0: أحسنت.
1: فالمنافسة هذه هي تعمل خوف اللي هي نسميها إحنا قلق حميد. أحسنت. مطلوب من الطالب هذا.
0: أحسنت.
1: ولكن يتحول إلى
0: قلق سلبي يؤثر على الأداء.
1: يؤثر على الأداء إذا زاد عن حده، سواء كان من الأسرة من المعلم من المدرسة من الطالب نفسه من زملائه، فهذا الشيء راح يولد يعني اتجاه سلبي جدا، يفقد الطالب تركيزه. كم من الحالات
0: أحسنت.
1: كم من الحالات
0: أحسنت.
1: اللي شفناها في قاعة الاختبار ان الطالب حتى نطلعه من قاعة الاختبار نوديه الى غرفة اخرى بحيث انه يهدى شوية ويجلس ويسترجع مثل ما يقول.

0: قوة. أيوة
1: جميل. طيب ليش في بعض الأحيان مرات نجد طلاب متفوقين دراسيا لكن نتائجهم في الاختبارات لا تعكس هذا الأمر، لا تعكس مستواهم الحقيقي؟
0: هذا ربما لأنه يعني أنا أذكر قصة بسيطة جدا.
1: جميل.
0: عند ابني لما يشوف الورقة الاختبارية يقول لي بابا أنا ما أشوف الاختبار أبدا وما أشوف أي سؤال. فبحثت عن المشكلة، لما بحثت عن المشكلة وصلت إلى أن الولد هذا عنده قلق من المعلم. فدائما إحنا نقول المعلم يا إما أنه يكون حافز وتعزيز للطالب،
1: أحسنت،
0: يا إما أنه يكون أيضا
1: أحسنت
0: يعني سبب إحباط كبير للطالب.
1: أحسنت. أحسنت.
0: وهذا دائما إحنا نوصي عليه. إحنا عندنا كلمة قديمة كنا نقولها أول ما دخلنا التعيين، إذا أحبك الطالب أحب مادتك، وكان جدير جدا بالدرجات ويحصل درجات عالية في مادتك هذه. فدائما القلق هذا يمكن أنا أكون بغير قصد كمعلم أنا سببته للطالب هذا. يمكن ما أكون عارف، أنا بتصرف خاطئ يمكن مني، وربما إن في كلمة أنا قلتها لطالب معين انتشلت هذا الطالب من السقوط مثلا، أو الإهمال خلنا أسميه، أو اللامبالاة، إلى أن يكون في طالب متميز في يوم من الأيام.
1: في بعض الأحيان أنا بشوي ببتعد عن الموضوع، خلينا شوي نختار من الأشياء ربما العادات السلبية في الأسر أو حياة الطالب اليومية، مثلا قلة النوم، السهر، هل هي فعليا تأثر على مستوى الطالب؟
0: نعم، وهذا شيء يمكن بعض الأسر ما تنتبه له للأسف الشديد. يعني أنا مجرد عندي طالب في ثاني عشر
1: على موضوع التركيز والاستيعاب.
0: أيوة، على موضوع التركيز والاستيعاب. وموضوع التركيز والاستيعاب في الطالب الثاني عشر هذا أهم بكثير جدا من الطلاب الباقين، لأن هذا مستقبله هنا في الثاني
1: نعم
0: عشر.
1: نعم.
0: لكن إني أنا أسهر وأخلي الطالب أسهر، يعني يسهر لغاية ساعات متأخرة من الليل، ويجينا الصباح يختبر، زين، ربما يكون ما نايم في الليل، ربما يجي على طول على الصباح إنه هو جاي أيضا يختبر على طول مباشرة. للأسف الشديد يعني يشعر بصداع في قاعة الامتحان، هذا ما لاحظناه يعني كثير جدا، صداع، قلة التركيز، حصلوا نايم بعض الأحيان، ينام على الطاولة يترك القلم، ينهض في آخر الدقائق الموجودة عنده، ويرجع وين؟ يرجع أنه بايح الامتحان، يتفاجأ أنه وقت الاختبار روح. فهذا للأسف الشديد يعني بعض الأسر ما تنتبه لها، اللي هو قلة النوم، عدم التركيز، والسهر الموجود عندنا. وفي بعض الأحيان الطالب ما ينتبه، تحصله هو موجود عنده تليفون 24 ساعة ويلعب فيها الألعاب الإلكترونية. وهذه حدث فيها ولا حرج.
1: السؤال الأهم، هل يعني المراجعة، أنك تراجع لساعات طويلة، الأمر مرتبط بضرورة أن تكون نتائج أفضل دائما؟
0: ما بالشرط أستاذ العزيز. في بعض الطلبة ينقسموا إلى قسمين الطلاب، في بعض الطلبة يأخذوا من المعلم مباشرة من أثناء الشرح وأثناء الحصة، فما يحتاج إلا هو تركيز بسيط،
1: بس
0: يستحضر بس فقط يعني. وهذا يتوقعها مع معظم الطلاب، زين. وفي بعض الآخر الطالب ما يمستوعب في الحصة ولا يركز، ويمكن هذا اللي نخليه أن الطالب داخل الحصة ساكت وهادي، ولكن لما يرجع البيت يبدأ يذاكر من بداية ما يرجع من المدرسة لغاية منتصف الليل مثلا، وهو يستذكر في الدروس وهذا كذا. احنا نقول عنهم هل الطلاب الهادين، ولكن هم في حقيقة الوقت يعني حقيقة الحال أنه هذا الطلاب ما شاء الله عليهم يستحضروا ويذاكروا في البيت، ويعوضوا أكيد النقص اللي صار عندهم في الحصة. أيوة.
1: طيب إيش هي أكثر الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها كثير من الطلاب في الأيام الأخيرة قبل الاختبارات ويتفاجأ بنتائج سيئة؟
0: دائما أذكر مقولة قالها أحد معلمينا في السابق لما كنا إحنا على مقاعد الدراسة، لا تخلوا المذاكرة لآخر الأيام، لا تخلوا المذاكرة لآخر الأيام.
1: أيوة.
0: ويقصد بها أنها ليلة الاختبار. وللأسف الشديد كثير من الطلاب اليوم يخلوا أنه أنا أذاكر في ليلة
1: ويراكم على نفسه والمعلومات،
0: كم بتذاكر أستاذ حفيظ، بتذاكر درس 2، 3، 10 دروس، 15 درس ربما يكون في المنهج،
1: كم يكون استيعابك خلال هذه الساعة،
0: كم يكون استيعابك خلال هذا اليوم 24 ساعة، أنت مستحيل تذاكرها كاملة. فهذا الخطأ اللي يقع فيه بعض الطلاب، إن أنا أخلي المذاكرة لآخر يوم وأقول أنا فاهم ومعتمد على الفهم فعلا، وهذا غير صحيح تماما. الحاجة الثانية والأخطر أنا أقدر أسميها اليوم، اللي هي مسألة الدروس الخصوصية، أن الطالب يعتمد اعتماد كلي على الدرس الخصوصي، سواء كان من عنده هو أو بواعز من الأسرة. يعاز الأسرة للطالب أنك أنت بتاخذ درس خصوصي ويعوضك عن المدرسة ويعوضك عن كذا. لا، الدرس الخصوصي له وقته، الطالب ممكن يستفيد منه، ولكن ما اعتماد كلي كامل.
1: أحسنت.
0: بعض الأحيان من خلال مسيرتنا الآن يعني التعليمية حوالي تقريبا 32 سنة، اكتشفنا طلاب يأخذوا دروس خصوصية من معلمين ليسوا من التخصص في شيء. يعني هل معقول أنا أعطي درس طالب رياضيات وأنا تخصصي إسلامية أو لغة عربية؟
1: مصيبة هذه.
0: مصيبة هذه فعلا. وأذكر قصة في مدرسة مدارس حصلت عندي، وجبنا ولي الأمر الأب والأم، وجبت الطالب نفسه كان راسب في الرياضيات.
1: نعم.
0: وبعدها وقفت عند الطالب وقلت له، قلت له إيش تأخذ من دروس؟ قال أخذ درس خصوصا من الرياضيات. من المعلم اللي يعطيك؟ قال فلان. قلت له فلان ما معلم رياضيات.
1: أوه.
0: كيف يعطيك؟ جبنا الأب.
1: أيوة. هنا تبدأ فعلا الأزمة والله.
0: فكينا التعاقد مع المعلم، طبعا بيعاز الأم والأب أن هذا المعلم غير معلم رياضيات هذا، وطلعوا من عنده وذاكر الولد ونجح في الدور الثاني بدون المعلم الخصوصي. فمعنات أنه بعض الأحيان المعلم الخصوصي ربما يكون يعطيك معلومات خاطئة تماما لأنه ما تخصصه. فأنا كولي أمر أثق ثقة تامة لما يجيني معلم يقول لي أنا معلم فلان ومعلم فلان، لا، أسأل عنه.
1: صحيح.
0: لابد أن أسأل عنه لأن هذا مستقبل ابني في النهاية.
1: ضروري هذه فقرة في الريلز نبغى إن شاء الله معنا. مهمة جدا الموضوع هذا، كثير كثير يهم الأولياء الأمور بالتحديد. طيب
0: أكيد.
1: إحنا الآن نبغى شوية كذا نحفز الطلاب ونرفع معنوياتهم، ونحتاج معرفة كيف أنه ممكن الطالب يوفق بين تنظيم وقته، وقت الدراسة، وقت الراحة.
0: سهلة جدا، أبدا ما في أبدا أسهل منها. يعني الطالب ما يشعر أول حاجة أنه عنده حمل ثقيل، حمل المناهج والدروس والأشياء هذه، أبدا. لكن يشعر أن هذه السنة سنة خفيفة وبتمر مثلها مثل باقي السنوات، والامتحانات هي مجرد تحصيل درجات احنا نسميها، ولكن كثقافة عامة هي المحصلة الكبرى التي يعني تبقى عند الطالب من خلال سنوات الدراسة الآن حاليا. لكن الأشياء اللي المفترض أن الطالب ما يخاف منها أبدا، يعني
1: اللي هي
0: ما أضغط نفسي أبدا، لا أضغط نفسي بشيء يعني أنا ما أقدر فيه. مثلا عندي مسألة معينة أو مثلا قانون معين في الرياضيات أو نعم. في الفيزياء أو في غيره، حسيت نفسي أني أنا ما فاهم منه أصلا، ولو عملت نفسي ما عملت ما فاهم منه، بجلس أضيع وقتي وذاكر فيه يوم يومين ثلاثة أيام.
1: صحيح.
0: في النهاية أنت تسأل نفسك يا أستاذ حفيظ كم درجة عليه؟ درجتين مثلا أو ثلاث، خمس درجات يا أخي.
1: صح.
0: أنا بخلي الامتحان كله أو الخمسة وتسعين درجة هذه كامل وبجلس على خمس درجات، وفي النهاية لا خضيت التسعين ولا خضيت الخمس درجات. فهي دائما احنا نقول دائما شوف الأسهل وين وابدأ فيه. ربما أنا أجمع درجات من الأسئلة السهلة دائما،
1: نعم،
0: وتبقى لي الأسئلة الصعبة في بعض الأحيان، يعني أنا أجرب حظي فيها. إذا مطلوب أحفظ قانون، حفظت القانون مسألة التعويض سهلة.
1: نعم.
0: دائما ربما تأخذ درجة على القانون، درجة على التعويض.
1: أحسنت.
0: وبقى عندي درجتين ثلاث درجات، ما في باس لو ضاع علي وأنا أكون يعني مقتنع فيه أن أنا هذا ما قدرت أوصل لهن.
1: جميل.
0: لكن لا أضيع 80 أو 90 درجة بمجرد أني أنا ما عرفت القانون.
1: طيب. الفلاني. أرجع مرة ثانية، في بعض أولياء الأمور بالتحديد الأمهات تركز على موضوع التغذية، وتركز أيضا موضوع الرياضة، أن خلال هذه الفترة يمكن خلال النشاط البدني اللي تقوم فيه في يومك ينعكس على أدائك فترة الاختبارات. هل موضوع أهمية التغذية والنشاط البدني له دور في هذا الموضوع؟
0: النشاط البدني مطلوب في كل وقت، يعني حركة الجسم الإنسان مطلوب أنه الدورة الدموية تتحرك،
1: والخمول
0: ماشى الخمول أنه هو أصلا يكسر الروتين اللي موجود. صح. عنده يعني أنا جالس للمذاكرة مثلا في في في أربع ساعات أو ثلاث ساعات جالس أذاكر، لابد أن أنا أتحرك نوعا ما، ما يمنع أني أنا أسير أمارس الرياضة نص ساعة وأرجع فيها زين ما يضيع علي شيء، بالعكس يمكن ربما يزيدني تركيز.
1: أحسنت، هذا اللي أريد
0: أقولك. ربما أنه يزيدني تركيز في قارب الوقت. إن مثلا احنا الان في الاستوديو وعندنا كوب القهوه هذا مثلا
1: صحصح
0: في صحصح حيث وقلت، فهذه الصحصح ايضا محتاج للطالب بعض الاحيان. في ابنائنا الطلاب نعرفهم يعني يقول لك انا اضبط مزاجي بالفنجان قهوه او بالفنجان الشاي او غيره، فهذا مطلوب. التغذيه السليمه ايضا،
1: الفواكه على الاقل شويه هذه تعطيك شويه، ها
0: فواكه العصير مثلا، هذه الاشياء. ونبتعد كل الابتعاد استاذ حفيظ عن المنبهات، ما أقصد المنبهات مثل القهوة والشاي، المنبهات الثانية في بعض الأحيان،
1: الريد بول وغيرها، المشروبات الغازية،
0: المشروبات الطاقة، المشروبات الغازية. بعض الأحيان يصل الأمر أني أنا أخذ الأسبرين أو الأدول بحيث أن أنا عندي صداع عندي كذا، فأبدأ حبة ورا حبة حبة ورا يعني ما في داعي أبدا. مؤثرات عقلية يعني مثل ما يقول يؤثرا على التركيز حتى دائما يعني. فأنا إذا أنا محتاج تنبيه تكفيني كوب القهوة أو كوب الشاي، ولكن أيضا ما أصرف فيه. تحصل صح بعض الطلبة
1: يرحلوا الكوفي مثلا
0: أيوة ثلاثة واثنين وتحصلهم حصل ما شيء يعني التركيز عندهم ولا قادرين يناموا.
1: احنا بعد قليل راح نطلع كذا فاصل بعد دقيقة متبقية تقريبا من عمر هذا اللقاء الجزء الأول، وإن شاء الله بعد ما نطلع الفاصل نستكمل هذا الحديث في البعد الخامس وراجعين إن شاء الله. آمل وأتمنى بعد الفاصل اسمع أصواتكم من مستمعين الأكار من خلال مداخلات البرنامج على أرقام الهاتف 24990000 24990000. هذا بالنسبة للاتصال المباشر، نأخذكم مباشرة عبر الاتصال إلى الاستوديو وتعطونا رأيكم مداخلاتكم ملاحظاتكم تعليقكم حول حلقة اليوم. كذلك أتمنى منكم المشاركة معنا عبر رقم الواتساب 947 999 975 949 99 975. نتطلع على المشاركة بعد هذا الفاصل.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.

0: حي وسهلا فيكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء وفي هذه الرحلة المسائية اليومية في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار هناك 98.5 وأيضا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب. إحنا نطلع عليكم بشكل مباشر مرئي ومعظم الحلقات أيضا هي متاحة ويتم إدراجها بشكل مستمر عبر منصة الإنستغرام ومنصة إكس. ونعود مرة أخرى إلى حلقة اليوم، الموضوع الرئيسي الجانب النفسي التربوي وتهيئة الطالب قبل الاختبارات. احنا خارجين الآن من فترة العيد، أكيد الوضع الآن بين الأهالي شوي الأمر يبدأ في نوع من الشدة، نوع من الحرص على الأبناء للحصول على نتائج أعلى ومرتفعة، لكن يبقى الجانب النفسي اللي له علاقة مباشرة بمستوى وأداء الطالب. الآن مباشرة عبر الاتصال معنا الدكتور يوسف بن محمد العطار، استشاري تربوي ونفسي وكذلك مرشد علاقات أسرية والرئيس التنفيذي لمركز توازن للخدمات التعليمية والاستشارية التربوية. كل عام تبخير دكتور يوسف، يا أهلا وسهلا فيك.
1: كل عام وبحب سلامة، بارك الله فيكم، يا أهلا.
0: الله يطول عمرك، يسلم عليك كثير الأستاذ حمد بن هلال بن حمد الشعيلي مدير مدرسة الشيخ سالم بن حمود سيابي بولاية سيب.
1: يا هلا يا هلا، السلام واصل، جزاه الله خير، جزاكم الله خير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، هو رفيقنا في الاستوديو اليوم واليوم أيضا ضيف عزيز علينا، حل في بداية اللقاء من الساعة 2 الظهر. احنا نصف ساعة كنا نتحدث عن هذا الجانب، ولكن ربما بعض الأمور قد تكون هي قريبة من نشاط المركز، مركز توازن الخدمات التعليمية والاستشارية والاستشارات التربوية. ليش كثير من الأحيان ترتفع أو يرتفع مستوى القلق والتوتر لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم ويعلم جميع أن فترة الاختبارات هي فترة إعلان حالة طوارئ لجميع الأسر، يعني الكل يعني يرجو من أبنائهم يحصلوا على أرقى المستويات، أعلى الدرجات، رفعوا سقف التوقعات في النتائج، وعندهم هاجس قوي جدا، تفرغوا أوقاتهم وأجلوا مواعيدهم وكل شيء عندهم من أجل هذه الفترة العصيبة حقيقة على الطلبة نفسهم وعلى الآباء نفسهم. لذلك هذا بشكل طبيعي يرتفع مستوى القلق، لكن هناك قلق ما يسمى القلق الطبيعي، المحفز الدافع المذكر في الإنجاز، هو قلق إيجابي، وهذا شيء محمود.
0: لكن متى يتحول إلى عائق؟
1: أيوة، متى يتحول إلى عائق؟ عندما يعيق مسيرة الإنجاز. يعني يتحول الإنسان من مركز ذهنيا إلى مشتت ذهنيا. نعم. يتحول الإنسان من ضابط ليومه في عادات النوم والأكل والأعمال اليومية والإنتاج والمسؤوليات إلى شخص مهمل وشخص منعزل وشخص غير قادر على التركيز.
0: نعم.
1: والعطاء والإيجابية. عندما يصاحب ذلك آلام في الجسم، عندما يصاحب ذلك صداع، عندما يصاحب ذلك يعني نظرة سوداوية لفترة الاختبارات، هنا نقول أن تعدى الحاجز الطبيعي إلى حاجز اللي هو القلق المرضي أو القلق خلينا نقول الغير طبيعي.
0: جميل. دكتور يوسف، طيب كونك أيضا قريب من الأسر أولياء الأمور، فترة الاختبارات ما قبل الاختبارات وكثير يعني توصلك حالات، إيش أكثر المشكلات النفسية هنا أقصد اللي تظهر خلال هذه الفترة؟
1: والله يعني شوف، يعتبروا الآباء هم صمام أمان لأبنائهم، وبالتالي التوتر الذي يحصل بين الآباء ينتقل بالعدوى تلقائيا إلى الأبناء. وجود عنف أسري، وجود يعني انفعالات داخل الأسرة سواء من الأب أو الأم أو كليهما، وجود ما يسمى بالإهمال أيضا.
0: نعم.
1: على النقيض، يعني هناك اهتمام زائد يصل إلى الضغط.
0: أحسنت.
1: النفسي، وهناك إهمال زائد يصل إلى الضياع والتشتت أيضا. فمثل هذه الأجواء لا تساعد على التركيز ولا تساعد الطالب على الحصول، لأن عدم وجود الداعم الأساسي وكما ذكرت سابقا صمام الأمان لأي طالب وطالبة هو اللي هو الدعم الأسري وثبات الآباء وإيجابيتهم وتوفير بيئة مناسبة داعمة محفزة للأبناء. كل ما كان هذا الصمام، صمام الأمان حاضر وجاهز لتقديم الدعم كل ما خرج الأبناء أو الطلاب من هذه المحنة أو من هذه الأزمة أو من هذه المرحلة خلينا نقول الحرجة إلى بشكل إيجابي. طيب وكل ما كان هناك مشكلات كل ما أثر ذلك بشكل سلبي.
0: جميل. طيب دكتور في قاعة الاختبارات الآن هو الأهم. قاعة الامتحانات اللي الآن تضمها العدد كبير من الطلبة في كل قاعة، كيف ينعكس هذا الضغط النفسي على مستوى التركيز على الذاكرة والأداء داخل القاعة؟
1: طيب نحن دائما نركز على ما قبل لكي يعني نحصل على ما بعد. فما قبل هو لابد أن يهيئ الطالب نفسه، يعني لابد أن يبحث في التصورات الذهنية، يعني ما هو تصور عن الاختبار، ما هو تصور عن فترة الاختبارات، ما هو تصور عن المادة نفسها. يعني أحيانا يدخل الطالب قاعة الاختبار وعنده أفكار سلبية تجاه المعلم، معلم المادة، تجاه المادة نفسها، صعوبتها، وبالتالي وحتى لما أتى ليذاكر ويراجع وجد بعض التحديات، فأكيد هذه التصورات كلها تجتمع لتشكل يعني قلق وتوتر أثناء أداء الاختبار. لذلك التهيئة الذهنية لكل اختبار ولكل الاختبارات أو فترة الاختبارات أو مادة معينة بحد عينها، هذه من الأشياء التي يعني يجب أن تراجع أو يجب أن يعني حتى تناقش على مستوى العائلة. وكل ما أخرج الإنسان أفكار هذه على بالآخرين كلما وجد الدعم، وجد من يعطي كلمة طيبة، وجد من يساعد على تخطي هذا الحاجة.
0: جميل. طيب
1: الآن في فترة الاختبار نفسها عند وقت الاختبار احنا عندنا إشكالية حقيقة، هناك نظرية تسمى نظرية العقل التحليلي والعقل العاطفي.
0: صحيح.
1: العقل التحليلي هو العقل المسؤول عن الإدراك، يسمى الإدراك المعرفي أو تحليل المعلومات، تفسيرها، تحليلها والربط بينها، وهي المعلومات اللي ذاكرناها يعني.
0: نعم.
1: فهذا يختص به العقل التحليلي، وهو الذي أنا أحتاجه في وقت الاختبار. وهناك العقل الآخر الذي يزاحم هذا العقل يسمى العقل العاطفي، والذي هو مرتبط بطريقة التفكير، كيف أفكر عندما أستلم ورقة الاختبار؟ هل أفكر أن هذه الأسئلة ستكون صعبة؟ أفكر والله أن أنا اليوم سأخرج من هذا الاختبار وأنا صفر أو أنا راسب؟ هذه طريقة التفكير.
0: نعم.
1: هنا نسميه العقل العاطفي. الإشكالية إذا زاد مستوى تفاعل العقل العاطفي يطغى على العقل التحليلي وبالتالي تختفي المعلومة.
0: نعم.
1: فتغيب المعلومة حتى لو كان الطالب ذاكر، حتى لو كان الطالب يعني اجتهد وحفظ وكان مستعد بنسبة 100%، لكن هذا الجانب العاطفي حقيقة له تأثير جدا قوي إذا خرج عن السيطرة. فهنا نقول يعني لابد أن تعيد أن تهدئ هذا العقل العاطفي. وفي طبعا بعض التقنيات المهمة إذا اتسع المجال.
0: أكيد فضل
1: يعني نصيحة لكل الطلاب، إذا أتيت لورقة الاختبار ورأيت أنك في حالة من التوتر والقلق وعدم الاستعداد لاستدعاء المعلومة التي ذاكرتها، ضع القلم جانبا ثم افعل التالي. أول شيء خذ نفس عميق. خذ نفس عميق 10 مرات شهيق زفير.
0: نعم.
1: وحاول تطول فيهم قدر الإمكان، لأن التنفس ثبت علميا أنه يهدئ من توتر والقلق لدى الإنسان، وبالتالي هنا يستعيد الإنسان ما يسمى بالعقل التحليلي ويبتعد شوية، يهدأ العقل العاطفي. أيضا من الأشياء التي تساعد الطالب وقت الاختبار هو تشتيت الفكرة من خلال ممارسة أن يعد الإنسان بشكل عكسي من 100 إلى 1، يعد مثلا 199 98 97 96 وهكذا وهو راجع. فهذا التركيز في الأعداد يشتت العقل العاطفي ويهدئ وضعه، وبالتالي أيضا أنا أستعيد توازني في جهة العقل التحليلي. أيضا من الأشياء المهمة ونحن كمسلمين يعني مفروض أن نمارسها قبل كل بدايات، وهي قراءة الفاتحة وكذلك بعض الأذكار. الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: أحسنت.
1: وهي من الأشياء المهمة جدا الذي يجب أن نربي أنفسنا عليها.
0: جميل.
1: وهناك استراتيجيات حقيقة كثيرة، يعني لو بحث الإنسان يجد أن هناك استراتيجيات تهدئ، لكن لابد أن نفهم الفكرة أن العقل العاطفي كل ما زاد تأثيره على الإنسان وكل ما كان حاضرا أكثر من خلال طريقة التفكير الخاطئة أو السلبية، فأعلم تماما أن العقل التحليلي الذي هو مليء بالمعلومات لن يسعفك في وقت الاختبار. وبالتالي أنا مطالب أن أهدئ من وتيرة العقل العاطفي وأحفز العقل التحليلي، لأنه هو الذي سيساعدني على أداء الاختبار وإحراز نتائج جيدة.
0: أحسنت. جميل دكتور، عندما نتحدث عن الأسرة ودورها في صناعة يا الطمأنينة أو الضغط، كيف هنا يعني ممكن أن تؤثر توقعات الأسرة وأحيانا في كثير من الأحيان المقارنة على الحالة النفسية للطالب؟
1: أحسنت. وهذا أمر حقيقة مهم. رفع سقف التوقعات للآباء هو حقيقة من الأشياء التي تدمر نفسية الأبناء. لا بد أن يدرك الآباء أن هناك ما يسمى بالفروق الفردية. والفروق الفردية يعني أن حتى وإن كان يعني الابن الأول شاطر ومتميز ودرجاته في التسعينات، ليس شرطا أن يكون الابن الثاني كذلك.
0: أحسنت.
1: وليس شرطا أن يكون الابن الثالث.
0: صحيح.
1: فبعض الآباء يعامل الابن الأول يعتبره نموذج لكل الأبناء، وإن كانوا 6 و7 يعتبرهم كلهم نموذج، ويقارن هؤلاء الصغار بذلك الكبير. أو العكس، أحيانا يأتي الطفل الثاني وينزع عنده مستوى الجانب العلمي عادي جدا أكاديمي، والكبير يكون أقل في المستوى، فهنا تبدأ المقارنة. شوف أخوك أصغر منك ولكن شوف كيف درجاته أحسن. هذا الموضوع جدا مرهق نفسيا بالنسبة للأبناء. كل إنسان أو كل شخص في الأسرة أو كل ابن في الأسرة هو حالة خاصة مستقلة بذاته. قد يكون هذا أقل في الجانب الأكاديمي ولكنه في تحمل مسؤولية أكثر. قد يكون هذا في الجانب الأكاديمي أعلى ولكنه في الجانب المهاري والتواصل أقل. لذلك أنا دائما أسأل هذا السؤال للآباء، من أميز الأبناء؟ فيقول فلان وفلان. كيف جانب التواصل عندهم؟ قال والله ضعيف. إذن أخذ هو الجانب الأكاديمي، ولكن في جانب التواصل يحتاج، أنت لم تعزز الجانب الأكاديمي، الجانب الاجتماعي.
0: صحيح.
1: يعني بالنسبة لك غير مهم. أنت وضعت الجانب الأكاديمي هو أعلى سقف بالنسبة لك، واعتبرت أن النجاح الحقيقي هو النجاح درجات، بينما النجاح الحقيقي هو نجاح تكاملي.
0: جميل.
1: أن يشارك الابن في الأنشطة، في المهارات، أن يشارك حتى في الأنشطة الرياضية، في الأنشطة الكشفية، في وكثير من الأنشطة اللي موجودة في المدارس. نجد أن كثير من الطلاب الشطار على الأغلب منسحبين عن هذه الأنشطة، فهذا يعني هذه من الأشياء السيئة. أيضا لابد أن نعترف أننا في حالة قلق، ولابد أن نعترف أن القلق يعدي، وبالتالي إذا كان القلق يعدي علينا أن لا نظهر هذا القلق أمام الأبناء في فترة الاختبارات. وهذه من الأخطاء حقيقة من الأخطاء التي يمارسها كثير من الأبناء. تجدهم مشدودي الأعصاب، تجدهم يعني في حالة توتر دائم. جميل. وهذا ينتقل تلقائيا إلى
0: سبحان الله
1: إلى الأبناء، فيترجم على شكل
0: يبقى السؤال الأهم. أكيد يبقى السؤال دكتور الأهم، أن كيف يمكن للأسرة، ونكرر مرة أخرى دور الأسرة في خلق بيئة نفسية مستقرة، هذه البيئة تنعكس وتساعد على نجاح الطالب.
1: أولا لابد أن نفهم أن البيت هو ملاذ أمان وهدوء وسكينة، وكل ما كان الهدوء والسكينة وتهيئة، يعني لابد الآباء يجلسوا مع بعضهم بعد قبل فترة الاختبارات، كيف نعد أنفسنا لفترة الاختبارات.
0: نعم.
1: كيف يعني نكون داعمين لأبنائنا في هذه الفترة، من خلال المدح، من خلال الثناء، من خلال حقيقة تقديم كل ما يحتاجوه وتوفير كل ما يلزمهم، توفير بيئة مناسبة، ويعني لا تكون يعني كما يقال يعني امدح السعي ولا تمدح النتيجة. امدح السعي بمعنى أنك إذا رأيت ابنك مثلا مهتم في ويجلس ساعات طويلة على الطاولة لكي يذاكر ويستعد للاختبار، فامدح هذا السعي، هذا يسمى
0: أحسنت.
1: ولا تنتظر حتى يحصل على النتيجة النهائية ثم تقول له أحسن. إذا أحسنت هنا في السعي أفضل من أحسنت في النتيجة، لأن هذه جرعات مرحلية، في كل مرحلة أنا أعزز. إذا رأيت مثلا مواظب على الصلوات، إذا رأيت مواظب على التخطيط، التنظيم، يعمل ملخصات، يحل اختبارات، كل هذا يعتبر سعي بالنسبة للطالب. فأنا أمدح السعي أكثر مما أمدح النتائج. النتائج إذا جاءت هناك أمر آخر، إذا جاءت النتيجة ولكن ليست على حسب التوقعات التي أتوقعها. هنا أيضا يختلف الآباء، هناك من يعني يغضب ويعني بالنسبة له وكأنه وقعت عليه مصيبة.
0: نعم.
1: طيب المصيبة الأعظم هي أنك تدخل ابنك في حالة من الانكسار والإحباط والاكتئاب، هذه المصيبة الأكبر. النتيجة هذه معوضة، قد يكون هو اليوم صف خامس صف سادس، عادي تعوض النتيجة في السنوات القادمة.
0: نعم.
1: ولكن إذا كسرت قلب ابنك اليوم بردة فعل غير مناسبة وغير لائقة، من الممكن أن ينعكس ذلك على السنوات القادمة كلها.
0: جميل.
1: واضح، وهذا أمر خطير جدا. إذن مهما كانت النتيجة هي ليست مهمة بالنسبة لي، بمقدار ما هو مهم عندي أن ابني يسعى ويعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية ويبادر من أجل أن يحصل على أعلى درجة. أتت أحسن درجة كما توقعت، أهلا وسهلا، لم تأتي يكفيني السعي، يكفيني المحاولة.
0: الله الله. طيب عشان الوقت نستفيد، سؤال أخير، بعد ما تحدثت عن الأساليب العملية المتعلقة حول إدارة التوتر قبل وأثناء الاختبار، كيف يمكن للطالب أن يحافظ على ثقته بنفسه بعيد عن ضغط الدرجات وبعيد أيضا عن موضوع المقارنات؟
1: نعم، هنا نقول أو رسالة نقدمها لكل طالب وكل طالب، نقول أنت أكبر من ورقة الامتحان. ثقتك بنفسك وقيمتك كإنسان لا تلخصها درجة.
0: أحسنت.
1: فأنت يعني أعلى من كل هذه الدرجات، يعني لا تقيم نفسك بدرجة ولا تقيد نفسك بدرجة، وإنما أنت إنسان وحصيلة مهارات، والإنسان من طبيعته أنه يتطور ومن طبيعته أنه ينمو إلى فترة الممات. وبالتالي نقول يعني هذه المرحلة هي مرحلة ليست هي النهائية، وإنما هي مرحلة من ضمن مهارات من ضمن مراحل الحياة اليومية. نقول له أيضا نبذر السبب ولكن لا تتعلق بالنتائج، لأن كل الانكسارات والإحباطات والضغوطات النفسية تأتي من خلال تعلقنا بالنتائج. الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فالاهتمام بالسعي هو الذي يخلق النتيجة وليس التركيز على النتيجة. التركيز على النتيجة هو الذي يضيع علينا الجهد والسعي.
0: الله الله، يعطيك ألف عافية.
1: ويوميا الإنسان يطور مهارة، يكتسب مهارة، هو أفضل للإنسان يوم بعد يوم.
0: جزاك الله خير دكتور، شكرا مليون على هذه المداخلة.
1: ضيفك الكريم العزيز الغالي،
0: الله يسعدك يا رب. كان معنا عبر الاتصال الدكتور يوسف بن محمد العطار، استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية والرئيس التنفيذي لمركز توازن الخدمات التعليمية والاستشارات التربوية، عبر الاتصال. أيضا مرة أخرى أذهب هناك مع ضيف آخر وضيف عزيز علينا، سبق كان في الاستوديو معنا الدكتور سليمان بن خليفة المعمري، أخصائي إرشاد وظيفي. مساك الله بالخير وكل عام وانت بعفو وعافية دكتور.
2: مساك الله بالنور والسرور أخي حفيظ وأخوة عندك والمستمعين الكرام، وكل عام أنتم بألف خير وسعادة، وعسى الله يعود عليكم.
0: آمين.
2: وعلى هذا الوطن العزيز بألف خير وأمن وأمان ومسرة.
0: اللهم آمين. دكتور، أسعد اللحظات والصدف أن اليوم أبناء عبري، من عبري اليوم دكتور سليمان المعمري وضيفي في الاستوديو، دكتور الأستاذ حمد الشعيلي، وأيضا سالم القساسي معنا في الخراج المرئي اليوم أبناء عبري، يعني احنا محظوظين اليوم.
2: يا أهلا وسهلا.
0: ما شاء الله.
2: يا أهلا بأبناء عبري الواعدة.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية والنعم فيكم. دكتور، أول شيء يعني نتحدث ما شاء الله ونبارك مرة أخرى لحصول بنتك على هذه النسبة العالية 100% في الفصل الأول، وما شاء الله. فإحنا حبينا كذا ناخذك كأسرة نقدمها كنموذج، فعلا استطاع أن يدفع بابنته للحصول على هذا الـ يعني النسبة العالية 100%، مش أمر بسيط، أكيد أتى بعد جهد، بعد عناء، بعد تنظيم، بعد عمل كبير. فمرة أخرى ألف مبارك لحصول البنت، والله يوفقها إن شاء الله في الفصل القادم يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. الله يبارك في حياتك حفيظ، ونسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا طلبة الثاني عشر وطلبة الصفوف النقل الأخرى، يعني يكلل جهودهم ومساعيهم بالتوفيق والسداد إن شاء الله.
0: آمين.
2: أشكركم
0: آمين.
2: على هذه الاستضافة، جزاكم الله خير يا أخوة على التبريكات.
0: اللهم آمين. يعني ما شاء الله 100% مش أمر بسيط حقيقة، يعني أول شيء نفتخر ويفتخر كل ولي أمر والأسرة أكيد تفتخر بهذا النتاج، لكن كيف حرصتم كأسرة على توفير بيئة نفسية مستقرة لابنتكم خلال فترة الاختبارات، بعيد عن موضوع الضغوط، بعيد عن موضوع التوتر؟ ما شاء الله يعني ما فقط 99.9 إنما أيضا حصولها على درجة نهائية.
2: الحمد لله، هو أول قبل كل شيء استحفي التوفيق من رب العالمين جل جلاله، ونحمد الله تعالى ونشكر فضله على هذا التوفيق وعلى هذا الإنعام، ونسأل الله أنه يعني يتم علينا الخير هذا في الفصل الدراسي الثاني. حقيقة أن توفير البيئة المناسبة والمحفزة يعني للإنتاج والإنجاز الأكاديمي يعني يحتاج الكثير من الجهد كما تفضلت، لكن الحمد لله احنا براعة بالنسبة لموضوع تهيئة المكان، فهو المكان طبعا الحمد لله مهيئ، وهي طبعا الحمد لله رب العالمين يعني نعمل جاهدين على توفير المناخ التعليمي المناسب لها، بعيدا يعني عن مداخلات اخوانها واخواتها في المنزل. الحمد لله رب العالمين البيئة الحمد لله موفرة، بالإضافة إلى أنه نحرص على أنه يعني براءة تقوم بترتيب وتنظيم جدولها الدراسي بشكل يعني يومي وعلى مدى الفصل الدراسي الأول وكذلك الفصل الدراسي الثاني الحمد لله رب العالمين، بالإضافة إلى أنه طبعا نحن دائما نؤكد ونركز على موضوع أنه ما في مقارنات، ما في أيضا موضوع أنه والله لازم تجيب الدرجة الفلانية، نحن فقط نرضى باجتهادها ويسرنا ويسعدنا ونشعر بالانشراح ونكافئها على أنها هي فقط مجتهدة.
0: أحسنت.
2: ويعني تؤدي دورها كطالبة.
0: جميل ما شاء الله، براءة الله يوفقها يا رب العالمين. بنتك البكر، الابن البكر دكتور؟
2: براءة هي طبعا ثالث البنات، سبقتها جنان في جامعة السلطان قابوس، ووئام أيضا الحمد لله في جامعة السلطان قابوس، والاثنتين في كلية التربية في العلوم الرياضية
0: ما شاء الله. دكتور سليمان، أنا خليني شوي أطرح لك السؤال، لكن بعد ما أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو، ربما هو كونه مدير مدرسة عنده بعض التساؤلات والاستفسارات حول الأسرة وأثر الأسرة أيضا على الأداء الاختبارات بالنسبة للطلاب وتهيئتهم. فالآن دكتور الأستاذ حمد بن هلال بن حمد الشعيلي مدير مدرسة الشيخ سالم بن حمود السيابي بولاية السيب منطقة المعبيلة الشمالية، أترك له سؤال ربما أو مداخلة، خلي الموضوع كذا دردشة بيننا دكتور سليمان. معك الآن.
2: أكيد أكيد أتشرف.
3: جزاك الله خير أستاذ حفيظ، ومرحبا وسهلا دكتور، ومبارك لك عيد الأضحى، ونبارك أيضا لك حصول
0: براءة
3: على نسبة 100%.
2: الله يبارك حياتك،
3: وتشريف أن أكون اليوم موجود معاك في نفس البرنامج. حقيقة الأمر يعني أن يحصل الطالب على 100% ليس بالأمر الهين أو العادي أو السهل، إحنا نقول له
2: فعلاً
3: هنيئا لكم هذا الإنجاز.
2: الله يهنيك ويبارك
3: حقيقة الأمر يعني إحنا نبي نتعلم منكم يعني كأسرة.
2: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، والله هي براءة فعلا وضعتنا في هذا الموقف الجميل، جزاها الله خير واللي احنا نفخر فيه.
3: ربي يحفظه يعني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى،
2: وعسى الله انه نكون فعلا نماذج حسنه للاخرين ان شاء الله في موضوع يعني اعطاء نماذج للبيئه التعليميه الفاعله والمهيئه لانه الطالب ان شاء الله.
3: جزاك الله خير دكتور، اكيد انتم كاسره يعني هيئة الجو الأمثل للبراءة،
0: صحيح،
3: خارج عن القلق والتوتر، صح. ومثل ما يقول يعني الدكتور يوسف التوتر السلبي أنكم أنتم تنقلوه يعني بين بين بين الأبناء، فهذا شيء يحسب لكم، جزاكم الله خير يعني في هذا الموضوع. ولكن يعني أنا اسمح لي بس بسأل سؤال، ايش جدول براءة يعني
0: في بالي على فكرة
3: ايش جدول براءة يعني في المذاكرة؟
2: صحيح والله براء والحمد لله ترى لما ترجع مثلها مثل الطالبات الأخريات ومثل أخواتها أيضا لما ترجع في المدرسة طبعا أول شيء اللي هو تناول وجبة الغداء وبعدين إن شاء الله نوع من القيلولة ضرورة للطالب بعد أكيد. 8 ساعات بعد 8 حصص من الدراسة فمحتاج شيء من القيلولة ثم تبدأ بعد ذلك في ترتيب جدولها الدراسي وفقا لليوم الدراسي اللي هي خضته من مذاكرة المواد كالفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء ومن ثم أيضا بالإضافة إلى أنها أحيانا يعني تقوم بالانضمام إلى بعض يعني الدروس اللي هي التقوية أو نوع من المساعدة
3: للطالب التعليمية
2: التساؤلات يعني أحيانا قد تكون غير حاضرة أحيانا في أثناء الفصل الدراسي فتقوم بالتواصل أحيانا مع بعض المعلمات أو المختصين في موضوع تقديم بعض المواد العلمية يعني.
3: نعم دكتور، لكن أنا بس أسأل أيضا هل هذا هو جدول براءة من بداية العام ولا فقط مثلا قريب الاختبارات مثلا حطت هذا الجدول وعد؟
2: لا الحقيقة براءة من بداية العام الدراسي يعني براءة ما شاء الله تحرص على المذاكرة بشكل يومي وليس فقط الاستعداد قبل الامتحان بفترة قصيرة أو إنه أثناء الامتحان، لا هي تبدأ منذ بداية العام أو الفصل الدراسي وتستمر الحمد لله إلى يعني قبيل الاختبارات أو إلى الاختبارات بل إن حتى في أيام الاختبارات نحن نحرص على أنها تأخذ القدر الكافي في النوم يعني.
3: نعم هذا اللي كنا نتكلم عنه يعني عن المساحفيظ
2: بالذكر إذا تسمحوا لي.
4: أكيد تفضل.
2: يعني والدتها العزيزة جزاها الله خير حريصة على أنه يعني براءة فعلا يعني تأخذ القسط الكافي من النوم يعني.
3: نعم هذا اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل مع الأستاذ حفيظ أيضا أنه الطالب يبدأ جدول الدراسي أو جدول الامتحانات أو المذاكرة من بداية العام الدراسي وليس فقط في ليلة الاختبار
4: اختبارات.
3: أكيد 100% هذا يطلع الطالب من القلق من الخوف يعني من, من, من كثير من الأمور صح. اللي هو في غنى عنها يعني صح. دائما
2: صحيح
4: ما شاء الله. خلال مرحلة الثانوية العامة دكتور يعني خليفة دكتور سليمان كيف كنتم يعني تتعاملون مع لحظات أحيان ربما إذا تغيبت في نوع من القلق الهاجس إيش اللي فاتني اللي قد يمر فيها الطالب خاصة قبل الاختبارات هنا لو أنا أفهم منك أنه كان في تحضير مسبق مع بداية الفصل لكن ربما أيضا الهاجس والقلق حول نوعية الاختبارات كيف هو حال الاختبار ربما مقارنة بالأعوام السابقة ربما أعلى من حيث الصعوبة ولكن هنا كيف أحيانا مع أي خوف ربما
2: يعني هو أخي حفيظ شوف أنا حقيقة يعني ربما أجيبك على هذا التساؤل ربما انطلاقا من تخصصي كأخصائي في الإرشاد الوظيفي ودراسة الأكاديمية في الإرشاد النفسي حقيقة يعني عملية القلق هذه يعني نسبة معينة منها ضرورة للطالب
4: ضرورة أيضا نسبة من هذا ضرورة
2: نعم اي نعم عدم وجود قلق قد يؤدي الى نوع من اللامبالاه وعدم الاهتمام يعني فمنسوب معين او قدر معين من القلق قد يحتاجه الطالب على اساس انه يستعد نفسيا ويعني يدفعه للانجاز والى انه يبدا يحضر يعني للدروس او للامتحانات
4: نعم.
2: لكن قضيه القلق يعني اللي هو المعيق او الذي يجعل الشخص يعني ما يستطيع انه يمارس يعني أداء الامتحان أو يؤثر على الأداء الأكاديمي أو الامتحان للطالب هنا هو هذا اللي نحتاج فيه لنوع من التدخل وربما هذا نحل حلو بقضية أنه الطالب يأخذ نماذج لامتحانات سابقة ويقوم بحلها بالإضافة إلى أنه بالإمكان نعطيه امتحانات تجريبية وهو حقيقة ما يعني أنا أشير هنا إلى أن وزارة التعليم الموقرة جزاهم الله خير يعني حقيقة موجود هذه النماذج متاحة
4: نعم.
2: وكثيرا ما تصلنا حتى على الواتساب يعني نماذج لامتحانات في الكيمياء في الفيزياء في الرياضيات المواد المختلفة يعني التي يعني تقدمها الوزارة قبل الامتحان فوضع الطالب في يعني في ظروف مشابهة للامتحانات النهائية من شأنه أن يقلل منسوب القلق المعيق عند هذا الطالب يعني.
4: جميل ممتاز
2: نعم.
3: هذا دكتور يعني بأمانة دكتور سليمان اللي هو يطلع الطالب من حالة القلق دائما إنه هو تعود على الورقة الاختبارية. تعود على نوعية الأسئلة اللي تأتي في الامتحان، سواء كانت الأسئلة المقالية أو الأسئلة اللي هي الاختيار المتعدد أو الأسئلة اللي تحتاج إلى التفكير المهارات العليا أو غيرها من الأسئلة. فالطالب لما يكون في الامتحان ما يتفاجأ بالأسئلة هذه أبدا يعني يكون. بارك الله فيك.
0: ما شاء الله.
2: بارك الله فيك. صحيح.
0: الله. طيب دكتور، من واقع تجربتكم احنا حابين كذا يعني نتحدث عن الدور اللي يمكن تقوم فيه الأسرة أو تؤدي الأسرة في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتحفيزهم في الوقت نفسه على تحقيق أفضل النتائج.
2: صحيح. أول شيء التحفيز طبعا أول ما يبدأ العام الدراسي على الأسرة الدور كبير جدا في يعني إعلام الطفل الطالب هذا أو سواء في الثاني عشر أو غير الثاني عشر من صفوف النقل الأخرى على أنه هو الآن بدأ مرحلة دراسية وبدأ عام دراسي. طبعا بعد أن يكون هو قد قضى إجازة صيفية مثلا طويلة وثلاثة أشهر، فإنه يبدأ الآن إعداد جدول زمني وخطة معينة يعني للدراسة، تقسيم المواد الدراسية، يعني الاستعانة أحيانا ببعض المختصين أو الناس اللي يعني ضروري أيضا أحيانا، لأنه كما قلت لك قد تطرأ على الطالب تساؤلات معينة قد لا تتاح الفرصة أنه يتم حلها أثناء اليوم الدراسي المليء بالطلبة أحيانا والمليء بالكثير من المشاغل اللي قد يعذر فيها المعلم أنه ما يغطي جميع يعني النقاط.
0: نعم.
2: اللي هو التساؤلات يعني الطلبة. فهذه نقطة الأولى. النقطة الثانية أنه تبعد الأسرة يعني تماما عن قضية المقارنات، انه والله انا احنا مثلا والله انا عندي فلانة جابت 99 وفلانة جابت 100 وفلانة جابت 95. يبقى الانسان قدرات يعني وتبقى يعني اسمه عملية المقارنة هذه مؤسفة، وحتى وان كانت بغرض التشجيع على التنافس وغيرها لكنها يعني تؤدي إلى نتائج عكسية. وطبعا إحنا لنا في القرآن الكريم دليل واضح، وقالوا أبونا قالوا أخونا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذولا أخوة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام نبي وأبوه نبي عليهم السلام. لكن فوق ذلك يعني عملية المقارنة وشعورهم بالتنافس هذا أداهم إلى أنه يحقدوا على أخوهم ويعني يكيدوا له.
0: نعم.
2: الأمر الآخر يعني اللي هو طبعا مهم جدا التغذية، لابد أن تكون تغذية صحية في البيت موجودة وتشجع عليها الأسرة، لأنه أحيانا حقيقة الفاست فود هذه أو التغذية اللي هي غير صحية قد تؤدي إلى أنه الطالب أو الطفل هذا يعني ينشط فجأة ثم يخمد. وليش؟ لأنه هذه الطاقة تنتهي بسرعة من نتيجة الفاست فود هذا. أما التغذية الصحية القائمة على الغذاء المتوازن في كربوهيدرات في بروتين في نشويات وغيره يعني دهون، هذا يعني مهم جدا للطالب. أيضا قضية النوم، النوم بين 7 إلى 9 ساعات مهم جدا خاصة للمراهقين، يعني المراهقين محتاجين في فترة المراهقة لأنهم يبذلوا أنشطة، وأيضا اليوم الدراسي ليس يعني بسيطا 8 ساعات وفيها يتحللها أحيانا نشاط رياضي وغيره. الطالب أو الطالبة محتاجين إنهم يعني يأخذوا قسط كافي من الراحة. الأمر الآخر يعني أيضا الاستعداد قبل الامتحان بفترة كافية عبر المذاكرات، يعني المذاكرة الدراسات تشير إلى أنه مثلا المذاكرة كيف تتم، الطالب يذاكر اليوم مادة بعد 2 أو 3 أيام يعيد نفس ما ذاكره قبل اليوم لها. ثم بعد أسبوع ولا أسبوعين يعيد ما ذاكره قبل ذلك الفترة. فتكون الفترات المتقطعة هذه من شأنها أن ترسخ المعلومة أو المعرفة لدى الذاكرة لهذا الطالب يعني سمت. فبالتالي يكون مستعد يعني. أيضا الاستعداد بأنه يذهب إلى المدرسة في يوم الامتحان بشكل مبكر. يعني أنا أذكر والدة براء مثلا كانت هي ذي تشلة ما تنتظر الباص، تروح توديها إلى المدرسة تقول على أساس أني ما تتأخر أو تكون تصل إلى قاعة الامتحان بوقت كافي وغير متوترة يعني.
0: نعم.
2: الشيء الجميل أيضا أنه يعني أدوات الطالب يكون معه من مساحة من أقلام من يعني آلة حاسبة من جميع معينات الاختبار تكون موجودة عند الطالب، بحيث أنه ما يجلس يتشتت ويطلب مثلا أدوات دراسية من زملائه أو غيره يعني، أو يكون في نقص عنده في هذه الأشياء. جميل. بالإضافة إلى يعني الحرص على إدارة الوقت، والوقت مهم جدا دائما خاصة للطالب الوقت مهم. ونتذكر المقولة الخالدة يعني يوم الاختبار يقول يكرم المرء أو يهان، والحقيقة الإنسان دائما مكرم يعني، لكن هي قضية تشجيع لأنه الإنسان يتذكر أنه عليه أن يذاكر وعليه أن يجتهد على أساس أنه فعلا يحقق الأمنيات التي يريدها يعني إن شاء الله.
4: الله يعطيك الصحة والعافية. أنا جدا جدا سعيد بسماع صوتك دكتور سليمان وهذه المداخلة، وقدم لك أيضا كنموذج حقيقة للأسرة اللي استطاعت أن تدفع وتدعم وتحفز وتشجع ابنتهم براءة. الله يوفقها يا رب العالمين في الفصل القادم يا رب إن شاء الله في هذا الفصل في هذه الاختبارات.
2: تحفيظ وأشكرك وأشكر الأخوة اللي عندك في البرنامج
4: أستاذ حمد الشعيلي،
2: واحد من ما أخصهم والأخ الدكتور حمد الشعيلي، جميعا أشكركم جزيل الشكر يعني. ونشكر يعني براءة إن أعطتنا فرصة أن نكون نموذج، وعساس يكون نموذج يعني يحتذى أو على الأقل جيد يعني أنه يقتدى به يعني إن شاء الله.
4: عسى الله يسعدك.
3: جزاك الله خير يا دكتور. براءة محظوظة بوجود هذه الأسرة يعني معاها وأخواتها إن شاء الله وأخوانها، ربي يعني يوفقهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفرصة سعيدة نسمع صوتك يا دكتور، بارك الله
2: فيك. بارك الله فيك.
4: طول عمرك. أحسنت. إذا كان معنا عبر الاتصال دكتور سليمان بن خليفة المعمري، وهو أخصائي إرشاد وظيفي، وحديثنا حول ابنته براءة اللي حصلت على نسبة 100% في الفصل الأول. احنا راح نتواصل إن شاء الله معكم مستمعين الأكارم، نطلع فاصل قصير في البعد الخامس، ونتطلع ونأمل أن تكون بقية يعني الدقائق القادمة هي مشاركة منكم، تفاعلكم، أسئلتكم حتى على رسائل الواتساب من خلال هذا الرقم 947-999-75 أو من خلال الرقم المباشر 249-999-00-00 249-999-00-00. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله راجعين لكم.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي اللي ناخذكم فيه في هذه الرحلة المسائية، ونتحدث عن كثير من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي. وحديثنا اليوم حول استعدادات الطالب والأسرة وولي الأمر في فترة الاختبارات من حيث توفير بيئة نفسية مناسبة تدعم وتدفع الطالب للحصول على نتائج متقدمة. وضيفي في الاستوديو مرة أخرى أرحب بالأستاذ حمد بن هلال بن حمد الشعيلي، مدير مدرسة الشيخ سالم بن حمود سيابي بوليت سيب، منطقة المعبيلة الشمالية. حياك الله من جديد.
1: مرحبا وسهلا
0: فيك. الآن الشغل الشاغل للناس أنه خلاص في هذه الفترة يعني في خطوط حمراء، أنه ما يمكن الابن يطلع، موضوع الرحلات الآن توقف فترة معينة، حتى ربما الأم والأب يأخذوا أحيانا يضطروا أنه يأخذ أجازة هذه الفترة بحيث أنه يكون قريبين من الطالب ويوفروا البيئة المناسبة. هل دور الأم وحدها ربما هو كفيل بأن يسهم بهذا الأمر، ولا أحيانا الأمر أيضا متروك للأب والأم أنهم يكونوا أيضا متابعين ومراقبين لوضع الطالب؟
1: والله بالنسبة لهذا الحمل، الحمل الكبير جدا، يعني من الصعب أن الأم تتحمله وحدها، فلا بد من المشاركة الجماعية سواء كان للأب أو الأخوان الأكبر في هذا الموضوع. يعني زين مثل ما قلنا هو يمثل يعني

0: شاغل كبير جدا لأبنائنا الطلبة وللأسر أيضا، لأنه في النهاية شئنا أم أبينا تحصيل الدرجات هذا شيء واقع ومسلم به يعني. فما في أحد من الآباء أو الأمهات يعني يتصور أنه ابنه لمجرد درجة أو درجتين أو ثلاث يعيد سنة كاملة. فشيء يعني هذا من الصعب قبوله. بعض الأحيان محتاجين أن احنا نشد على أبنائنا الطلبة نوعا ما من أجل المذاكرة، ترتيب الأوراق تنظيمها، بحيث أنه هو يكون يعني قد هذه المسؤولية، نعطيه جزء من تحمل المسؤولية. لكن في النهاية ما نمنع كل شيء عن أبنائنا الطلبة، يعني بعض الأحيان محتاج أن الطالب يخرج يأخذ وقت نص ساعة على الأقل، بحيث أنه هو يجدد الدماء عنده، يجدد يعني التركيز عنده،
1: نعم،
0: يجدد نوع النشاط اللي موجود عنده دائما يعني. فمحتاجين مثل هذه الراحات احنا نسميها،
1: نعم،
0: بين المذاكرة،
1: صح،
0: بين
1: صح.
0: الثلاث ساعات، بين الأربع ساعات، محتاج ان انا اخذ الولد نص ساعة يرتاح فيها. ويعني نركز على هوايات الطلاب، ابنائنا الطلبة بعض الأحيان عندهم هوايات، رسم، خط عربي،
1: نعم،
0: تربية الطيور بعض الأحيان،
1: صح،
0: يعني
1: صح.
0: فما في داعي للقلق والخوف انه انا ابني شفته والله طلع من غرفة المذاكرة واتجه الى مكان يمارس فيه هوايته،
1: صح،
0: لمدة ساعة أو نص ساعة أو أقل من كذا، زين، إني أنا أعمل حالة استعداد داخل البيت وطوارئ. لا لا لا لا لا، خلي الولد مثل ما قال، خلي البنت تأخذ راحتها، بس في وقت معين أنا أجب أن أتدخل، سواء كانت الأم أو الأب.
1: زي طيب، إحنا الآن بإمكانك تكمل تأخذ شيء، تأخذ نفس أيضا ترتاح، ضغطنا اليوم عليك بالأسئلة أستاذ حمد. لكن ليش كثير من الأحيان بعض البيوت تتحول للأسف إلى أجواء من التوتر خلال فترة الاختبارات، على الرغم أنهم يعرفوا أن الطالب قام بالاستعداد المبكر وقام بمهام، لكن ما زال ولي الأمر هو أيضا له دور كبير أن يخلق هذه الحالة، حالة التوتر في البيت.
0: هذه أرجع لمقولة الدكتور
1: سليمان
0: والدكتور يوسف، أيضا كل الشكر والتقدير لهم. بعض الأحيان المقارنات بين الأخوة أو بين
1: أبناء العمومة،
0: الجار مثلا، زملائه في المدرسة أيضا، زين، هذه تسبب نوع من التوتر لولي الأمر وللأسرة هي نفسها. يعني ما مطلوب منا أن احنا نقارن بين أبنائنا، كل طالب يعني حتى في المدرسة أنا دائما أقولها كلمة، التحصيل الدراسي أركز عليه لكن ما أحمل الطالب، في النهاية قدرات، هذه أرزاق، مثل ما الله تعالى وزع الأرزاق على الناس، هذه أرزاق، فهذا الطالب بحصله مجيد، هذا الطالب بحصله متوسط في الإجادة، هذا الطالب بحصله كذا، مثل مستحيل أحصل جميع الطلاب في صف واحد على نفس المستوى.
1: طيب دكتور أستاذ حمد، الآن احنا قدمنا براءة كنموذج، يعني متى ممكن أني أنا أسلط الضوء على اسم معين في في في مستواهم الدراسي، وبحيث أنه أشجعهم أنكم تكونوا كنموذج؟ أما هذا الأمر ربما يسهم في موضوع أنه أنت تحملهم مسؤولية، هم
0: لا ممكن
1: أو تقلل من ثقتهم.
0: لا ممكن أخذ كنموذج داعم وليس مقارنة، يعني أني أنا أخذ براءة مثلا أو أمثال براءة، أنه نموذج داعم دائما لأبنائنا الطلاب، أحفز فيه كتحفيز للطالب هذا مثلا،
1: أنقل أو قصتها أو أنقل.
0: أيوة، وهذا دائما إحنا نستخدمها مثلا في في في مدارسنا اللي فيها الثاني عشر مثلا أو الحادي عشر أو غيره، نستقطب طلاب كانوا موجودين معنا في المدرسة
1: وتخرجوا
0: في سنوات سابقة أو العام الماضي أو اللي قبله مثلا، ونجعل لهم برنامج في الإذاعة اليومية، الإذاعة المدرسية، بحيث أنه يتكلم عن مشواره وتجربته وكيف يعني
1: تغلب
0: على الصعوبات الموجودة وحقق حلمه أو ما حقق حلمه، فهذا يخلق نوع من من من التحفيز والتشجيع لبقية الطلاب. أما المقارنة بحد ذاتها كأني أنا أقارن بين طالب وطالب، فهذه تحبط وتنزل، يعني ربما تسبب فشل
1: وزعزعة ثقته فيهم.
0: أيوة، ويعني أحب أوجه نفس الشيء يعني رسالة لكل أسرة مثلا عندها طالب في الثاني عشر، عندها طالب، ما معناته انتهى المشوار. ما أحب أسمي فشل، ولكن أسمي إخفاق في بعض الأحيان. الإخفاق يمكن يكون بداية لنجاح كبير. يعني أنا يمكن ما أشوفه، لكن يراه غيري، يمكن يرى الأم، يرى الأب، يرى غيرك مثلا. لكن هنا الإخفاق هذا ربما يكون عندي أنا حافز. أذكر على سبيل المثال في مدرسة من المدارس أذكرها بالاسم،
2: نعم،
0: مدرسة الحسن بن هاشم في ولاية السيب أيضا. في مرة من المرات استقطبنا حوالي تقريبا 88 طالب معيد في الثاني عشر،
1: ما شاء الله.
0: ولما نتكلم عن 88 طالب معيد في الثاني عشر، ما فقط من السيب، يعني ربما أن يكون طالب عندي، أذكر كان جايني طالب من الباطنة جنوب، يقول لي أستاذ أنا ما حد قبلني في المدرسة وأريد أن أنا أقدم للسنة هذه في مدرسة الحسن. فهنا أنا أذكر هذه القصة لأنه ليس كل فشل هو فشل، وإنما ربما يكون هذا الإخفاق
1: بداية
0: اللي احنا نسميه فشل هو بداية نجاح. وفعلا يعني احنا قبلناهم، حتى اذكر يعني في في في بعض التساؤلات اللي جنا حتى من وزارة التعليم، زين كيف تقبلوا انتم كمدرسة؟ هذا راح يأثر على مستوى المدرسة، لانهم هذا طلبة راسبين. فنقول لهم لا، ما كلهم، انا لو طلعت طالب او طالبين من هذا الطلاب مثلا وعدل نتيجته، سواء كان بنسبة معينة 70-80% أو 90%، ربما يكون عنده يعني ظرف معين في هذه السنة قدر أنه يتغلب عليه هذه السنة.
1: صح.
0: عملنا لهم برنامج تحفيز كبير جدا اسمه برنامج عودتي، كل الشكر والتقديم للأستاذ سعيد المعني، كان معلم أول فيزياء موجود معانا، كان معانا في البرنامج هذا وما زال في مدرسة الحسن.
1: نعم.
0: الدكتور يوسف العطار كان موجود عندنا، الأستاذ داود النبهاني كان أيضا موجود عندنا، مجموعة من المعلمين أقدم لهم التحية الكبيرة جدا في هذا الموضوع. من من من هذا البرنامج عودتي، بمعنى إيش عودتي البرنامج هذا؟ عودتي بمعنى أن أنا أعود للطريق الصحيح وأشوف النقاط اللي أنا أخفقت فيها وأصلح منها وأعدلها وأمشي على طريق، وربما أحقق ما فشلت فيه سابقا أو ما أخفقت فيه. وفي طلاب حققوا نسب الحمد لله رب العالمين، يعني وصلت لي 79
1: ما شاء الله،
0: و75 و76%. فهذا النوع من من من من من البرامج تشجع الطلاب وتحفزهم يعني كثير جدا. ربما أن الطالب يكون ما عنده فكرة عن ليش أنا أخفقت، إيش سبب إخفاقي أنا في هذا البرنامج، ربما طريقتي خطأ في المذاكرة، ربما يعني جدولي كامل أساسا خطأ، فمحتاج لي أني أنا أعيد هذا الجدول وأرتب أوراقي المبعثرة حتى أكون على الطريق الصحيح.
1: طيب دكتور، في دقيقة قبل الأذان ممكن حتى نجيب عن هذا السؤال بعد الفترة الدينية لأذان العصر، لكن أحتاج أفهم كثير، إيش الفرق بين التشجيع وبين أني أنا جالس أضغط؟ ربما أنت تراه تشجيع، لكن ربما من رأيي أنه لا، أنا هذا الأمر اللي أقوم فيه الضغط على نفسية الطالب، خاصة دائما أكرر عبارة أن هذه آخر سنة هي تحدد مصيرك، وهذه آخر سنة، وهذه العبارة ترسخ في الطالب ويبدأ هنا الضغط
0: اللي نفسي.
1: هذا يشوفه تشجيع، بينما الآخر يراه أنه ضغط على
0: نعم.
1: الطالب
0: الفرق يمكن يكون يعني بسيط جدا، حتى في أسلوب إلقاء الكلمة ربما يكون الأسلوب هذا مختلف ويعطيني تشجيع، وربما الأسلوب هذا يكون مختلف ويعطيني
1: ضغط
0: نفسي، قلق مستمر. الصراخ بحد ذاته دائما، الصراخ لما أصرخ على ابني، لما أصرخ على الطالب نفسه، هذا يعطيه قلق، نوع من القلق دائما يعني. فالتشجيع ربما يكون بكلمة، ربما يكون بحركة طبطبة، يعني دائما يعني ما أستخدم العنف، ما استخدم الصراخ، يعني
1: التهديد والوعيد،
0: التذكير انك يعني اذا ما ذكرت راح ترسو،
1: والسنه الاخيره
0: والسنه الاخيره وما عندك فرصه، لا بالعكس يعني.
1: طيب نطلع فاصل بسيط لفتره اذان العصر، وبعد ان شاء الله راجعين في هذه النقطه وفي هذا ايضا الموضوع بعد هذه الفتره الدينيه لاذان العصر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: إذن حياكم الله من جديد معنا مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي في البعد الخامس، وإحنا تقريبا كذا مر علينا وقت يعني متبقي تقريبا 10 دقائق من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج. أرجع مرة أخرى إلى الأستاذ حمد الشعيب. أستاذ حمد، كيف تؤثر هذه العبارة وإحنا في سياق الحديث الماضي وإجابتك وقفنا عن موضوع العبارة اللي دائما متكررة، هذه السنة الأخيرة تحدد مستقبلك وتضغط على الطالب بهذه العبارة وتكررها دائما؟
1: هي سلاح ذو حدين، دائما أنا أقولها، لو استخدمت بالأسلوب الصحيح ربما أنها تشجع، ربما أنها تحفز، ولكن لو استخدمت بأسلوب الخاطئ اللي احنا نقول يسبب القلق والخوف وغيره راح تحبط الطالب دائما، وتشعر الطالب أنه هو الطالب أخفق في شيء معين و ما له عودة، وأنه انتهت خلاص كل أوراقه، وهذه السنة الأخيرة فعلا يعني، ويصاب بنوع من الإحباط كامل تماما.
0: جميل. طيب أستاذ حمد، كونك الآن ما شاء الله انتقلت في إدارة أكثر من مدرسة وعرفت تجارب الطلبة مع أولياء الأمور والمعلمين، خلاص أصبحت الفكرة بالنسبة لك واضح في كثير من الأشياء اللي تقدر ربما تتنبأ ب مستويات الطلبة من خلال تصرفات بعض الأسر اللي يفترض أنهم يتجنبوها خلال فترة الاختبارات.
1: القلق وما أدراك ما القلق. هي. يعني دائما بعض الأسر وإحنا نعيش يعني نعيش واقع يعني يومي، واقع يومي يعني بأمانة لكاد أن نقول أنه البيت يصبح ثكنة عسكرية إذا طلع الطالب من مكانه.
0: القوانين العسكرية قوانين صارمة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: الصراخ بحد ذاته يعني داخل البيت.
0: والعقوبة.
1: والعقوبة، وأنا أحرم الطالب من شيء هو يحبه في هذه الفترة خاصة مثلاً. أوكي ما مشكلة، خلينا قبلها فترة الامتحانات أنا عاطل الولد هذا، وأساساً هي ما تيجي تراها من سنة أستاذ حفيظ، هي تربية تمتد من بداية الاختبارات يعني من صف خامس، أن الطالب
0: تراكمية نفس الشيء،
1: تراكمية أن الطالب إذا عودته من بداية الأعوام على القلق دائما، على الخوف من الاختبارات، على أن الاختبارات هذه مصيرك، على أن الاختبارات كذا كذا، لا، هذا الخوف راح يلازمه لغاية الثاني عشر. والثاني عشر هي مثل ما قلت أنت الآن هي سنة مصيرية، وهي فعلا شئنا أم أبينا هي فعلا سنة مصيرية، ولكن أنا أعود ابني وأعود بنتي دائما، أولادنا وبناتنا حفظهم الله، أنه دائما الاختبارات هي مجرد يعني أداة من أدوات التقويم، خلنا نسميها إذا نتقناها بمصطلحات التربية والتعليم، دائما حنقول عنها أداة من أدوات التقويم. يعني لو جيت أنا للصف الخامس لغاية الحادي عشر الاختبار ممكن عليه 40 وبعض الأحيان عليه 30 درجة معينة، لو جينا في الثاني عشر انقلبت من 70 إلى 30%، فال30% يملكها الطالب، 70% في الاختبار. ما يقلق من الاختبار في شيء أبدا، لأن أنا عودته من بداية الصف الخامس أن الاختبار هو مثله مثل السؤال القصير.
0: نعم.
1: اللي يأتي في حصة المعلم بدون أي ضغط بدون أي قلق. ليش؟ ليش نعملها في الاختبارات النهائية؟
0: صح.
1: وما هي موجودة معانا في الاختبارات القصيرة الأولى والقصيرة الثانية والسؤال القصير الأول والثاني وغيرها من الأشياء، هذه موجودة وتعود الطالب عليها. لماذا الطالب هناك يبدع ويحل ويجيب على الأسئلة، ولما يجينا على الاختبار النهائي أحصل ارتبك، لأنه الشحن الزائد هذا دائما ما يؤدي عكسيا، يعني ما يؤدي للنتائج
0: المتوقعة.
1: النتائج المتوقعة. طيب. دائما
0: أستاذ حمد، يعني من خلال تجربتك هل مر عليك مثلا موقف لطالب تجاوز توقعاتك رغم الظروف الصعبة اللي مر فيها الطالب؟
1: نعم، أذكر كان طالب عندي بدون ذكر أسماء كان يأتيني متأخرا دائما، وبدأت ألاحظه 3 أيام تقريبا هو يأتي في نفس التوقيت الساعة 8:30 تقريبا.
0: نعم.
1: يأتي للمدرسة، والمعلمين كان بعض منهم يردوه، كان بعض منهم يسجلوا تأخير، كان بعض منهم يمنعوا من دخول المدرسة وهكذا. احنا دائما قبل ما نكون معلم وقبل ما اكون مدير مدرسة وقبل ما اكون يعني مدير مساعد او غيره، انا اب،
0: نعم،
1: ولي امر، فلا بد ان انا اعرف هذا الطالب ايش اللي عنده بالضبط. فجبت الطالب عندي، من اسمك يا ابني؟ قال لي فلان، ابا دردش معاك كلمتين.
0: نعم.
1: رد علي بكلمة ما انساها ابدا ابدا ما انساها، قال لي استاذ بتدرش معاي وبتضحك علي ولا بتحل المشكلة عندي؟
0: الله.
1: قلت له كيف يا ولدي يعني بضحك عليك؟ قال لي ما كلهم معلمين يسألوني وفي النهاية ما يسووا لي شيء، يضحكوا علي. قلت له ابني ولا معلم جلس معاك واخذ منك يعني المشكلة مالك وحاول انه يحلها؟ قال لي لا. قلت له طيب تعالوا اجلس وان شاء الله نوصل لحل. جلسنا عند الطالب. الطالب، احنا يعني دائما ما نعاني من الاسر المنفصله المشتته، يمكن احنا ما ذكرناهم اليوم في
0: صحيح
1: الحوار،
0: صحيح،
1: لكن لابد ان نلتفت لهم.
0: بالعكس مهم جدا.
1: ايوه، الاسر المشتته هذه مشكله دائما، ربما يكون بعض الاحيان على عاتق الام فقط والام ليس لديها اي مدخول اي شيء مثلا، فيقول الاستاذ انا ابوي منفصل عن امي وامي هي اللي تصرف على البيت، وعندنا سيارة تعليم، مال السيارة مال تعليم السياقة، يقول تأخذ 80 ريال، 80 ريال نأخذها على وين؟ على
0: إيجار،
1: الملحق إيجار اللي ما أخذينه. قلت له من وين تلبس، من وين تأكل، من وين كذا؟ قال لي ماشي فقط من الجيران. فيقول أنا حصلت عمل في سلكت،
0: هو هذا العمر
1: أسواق سلكت.
0: نعم.
1: وهذا هو العمر في في في في صف 11 أذكره. فيقول لي حصلت العمل من الساعة 6 المغرب إلى الساعة 6 الفجر.
0: أوه.
1: بمبلغ يسد الحاجة. فيقول الأستاذ يعني تصور. قلت له لا تكمل، متى تنام يا ابني؟ قال لي ما نام. كيف ما تنام؟ قال لي أنا أرجع من العمل وأرجع البيت أغير ملابسي وأروح أودي أخواني المدرسة، وبعدها تجي أمي تشلني توديني المدرسة. هنا مرة توصل الساعة 8 الساعة 9 المدرسة وهذا الحال. فقلت له يا فلان هذه ورقة من عندي، وانت بعد ما ترجع من العمل من تودي إخوانك تنام لك ساعتين، بعد الساعتين تعال عندي.
0: الله.
1: الساعة 10 9 ونص تعال.
0: الله.
1: عندي.
0: الله.
1: طبعا هذه حلول احنا نحاول نجدها من أجل طالب، ليس للكل يعني.
0: صحيح.
1: لكن فعلا طالب حسيت أنه عنده مشكلة حقيقية جدا يعني. فقال لي أستاذ أنت تتكلم جد ولا تضحك؟ قلت له لا ما أضحك، هذه الورقة، وإذا حد سألك قل له أستاذ حمد الشعيلي أعطاني هذه الورقة وقال لي أداوم الساعة 8. الطالب غيب عني أسبوعين ما شفته، بعد أسبوعين جاني، وجهه متغير، ابتسامته، كلامه، سلامه، معنوياته داخل المدرسة تغيرت تماما يعني تماما. فيقول لي استاذ جزاك الله خير، انا اريد احقق السنة حلمي اللي تعبت عليه.
0: اللي هو
1: يدخل، اتوقع كان اللي هي مال ميكانيكا سيارات او شيء بالضبط يعني كذا، المعهد
0: الفني
1: ايام ما كان اي فني تقريبا. فقلت له ما في اشكالية تقدر؟ قال لي إن شاء الله. قلت له ولو ما قدرت هذه السنة، أنت بدأت الآن طريقك أنك أنت تعدل أوراقك هذه وترتبهن حسب من تريد. إذا ما قدرت السنة هذه، السنة القادمة موجودة. قال لي إن شاء الله أستاذ، بس تكون أنت موجود. قلت إن شاء الله، لو كنت موجود أو موجود بإذن الله. فعلا يعني ما قدر للأسف الفصل الدراسي الأول أنه هو يحقق شيء.
0: نعم.
1: حقق على ما أعتقد نسبة النجاح كان 50%. والفصل الثاني قال الأستاذ أنا بحاول ولو قدرت إن شاء الله خير، ولو ما قدرت إن شاء الله خير بإذن الله. الولد فعلا السنة الفصل الثاني حقق نسبة 76% ودخل المكان اللي هو
0: مع التأهيل. أظن أيوة. التأهيل.
1: فمثل هذه القصص يعني إحنا نقول دائما كلمة يمكن أنا ما حسبت الحساب.
0: نعم.
1: أو تصرف ربما أنا ما حسبت له حساب، سواء كان مدير أو معلم أو أخصائي دائما أو ولي أمر، يمكن تغير في هذا الطالب الشيء الكثير. وكلمة ربما تحبطه وتنزله
0: صح
1: وتخليه يعني
0: وتكسره
1: من داخل، وهذه أصعب حاجة.
0: سبحان الله، أنت ذكرت كلمة مهمة أستاذ حمد، موضوع أن ما كثير ناس تغيب يعني غيب عن ذهنها وبالها موضوع أهمية أن قرب تعاون الأسرة، خاصة الأب والأم، والآن أسرة مشتتة.
1: نعم.
0: الابن يعيش مع والدته والأب قد يكون بعيد، ما نعرف إيش الظروف، وهذا السبب أيضا قد يكون له دور كبير في مستوى الطالب.
1: أكيد 100%، يعني دائما الطالب يحتاج المساندة، وفي هذا السن بالذات يحتاج للأب. يعني في هذا السن اللي هو 12 و11 و10 ربما أنه يحتاج للأب، زين، إلى التوجيه، إلى الحزم نوع ما. يعني بعض الأحيان ما نقول الأمهات جزاهن الله خير، ما مقصرات يعني بأمانة، بارك الله فيهن، أوجه لهن تحية يعني كبيرة جدا من هذا المنبر، والآباء أيضا. لكن في بعض الأحيان الأبناء، أنا أخص الذكور، يكونوا أصعب تعاملا من البنات.
0: نعم.
1: دائما فيحتاجوا نوعا ما إلى الأب، يحتاجوا إلى الكلمة الحازمة في بعض الأحيان، يعني إلى التذكير، إلى القدوة.
0: نعم.
1: دائما سواء كان الأب، المعلم، الصديق، المدير وغيره.
0: أكيد.
1: فدائما نلتفت لهذه الأسر.
0: أستاذ، تعملوا أحيانا لقاءات توعوية أحيانا إرشادية قبل مواسم الاختبارات؟
1: في بعض الأحيان نرى أنه فئة من الطلبة تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات، نعملها اللقاءات هذه، إما يكون من داخل المدرسة نفسها، يكون الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي اللي موجودين معنا في المدرسة.
0: أيوه.
1: وإذا احتاجنا أن احنا نستقطب مثل المدربين التربويين، زين، مدربين التنمية البشرية مثل ما يقول، حتى يعطوا تحفيز للطالب نوعا ما. وبعض الأحيان على فكرة يعني احنا حتى عملناها، أذكر في مدرسة من المدارس عملنا لقاء لأولياء الأمور، عملنا ورشة عمل للأمهات، أذكرها وجه تحية جدا كبيرة لمعلمين محمد بن شيخان. يعني عملنا تقريبا ساعتين ورشة عمل كيف أستعد للامتحانات.
0: جميل.
1: أوجه تحية للأستاذ إبراهيم المقبالي من هذا المنبر، هو صاحب هذه الفكرة، والأستاذ بدر المزروعي هم أصحاب هذه الفكرة، وجزاهم الله خير. كيف أستعد للامتحان للأمهات؟ إحنا حطيناها لأن إحنا كنا في مرحلة عمرية تكون الأمهات فيها أقرب للطلاب من 5 إلى 10.
0: نعم.
1: هذه المرحلة، فالأم محتاجة لهذا الشيء، كيف أنا أستعد للامتحان. أنا بعض الأمهات يعني تصريخ وما صريخ وهكذا غير، لكن لما أعرف أنه الاستعداد للامتحان يكون غير، وأعرف الأسس الصحيحة للتعامل مع الامتحانات والطالب، يكون هذا بشيء يرجع الفائدة لأبنائنا الطلبة.
0: جميل. طيب، أحيانا الواحد يعني يسأل كيف ممكن إحنا نرفع أو نحافظ على الصحة النفسية للطالب بعد النتائج، وهل في كثير من الأحيان يعني يتوقع الأسر أن يجب أن النجاح في الحياة مرتبط دائما بالتفوق الدراسي؟ هذه الفكرة كيف؟
1: هذه فكرة خاطئة تماما. ليس كل تفوق دراسي نجاح. أنا ما أقول في المدرسة، ولكن ما بعد المدرسة.
0: أحسنت.
1: لأن كنا مرتبطين أيضا بدورات في جامعة السلطان قابوس والجامعة الأخرى، نسأل عن طلابنا وهكذا ونتابع. فكان أحد الدكاترة الأكاديميين يذكر لي في جامعة السلطان قابوس، يقول إحنا حتى نستغرب يعني بعض الطلبة محققين درجات عالية جدا في في في المدارس، ولكن لما جونا في السنة الأولى في الفاونديشن وغيره حصلنا إنه معلوماتهم
0: حفظ كلها، ما معتمدين على مهارات اللي هي التحليل.
1: أيوة.
0: التفكير،
1: وهذا ما إحنا نسميها قدرات التفكير العليا. دائما مطلوب من الطالب ما الحفظ أبدا، الحفظ خليه لأشياء بسيطة مثلا، ولكن مطلوب التحليل، مطلوب التفكير بقدرات عليا،
0: مهارات التفكير والتحليل.
1: أيوة.
0: طيب، كونك أيضا ما شاء الله قريب من هذا هذه البيئة وهذه الحياة المدرسية والطالب، وبين استماع ولي الأمر وبين تقييم الاختبارات، هل ما زلنا بحاجة إلى مزيد من مراجعة أساليب التقييم؟
1: نعم، أساليب التقييم وأدوات التقويم محتاجة تواكب العصر نوعا ما، لأن أنا لما أخلق في الطالب أن أنا أقيمه عن ورقة امتحانية
0: وحفظها،
1: يعني تقييم غير عادل دائما. في بعض الدول صارت الآن الملاحظات هي التقييم، من خلال التقييم المباشر ملاحظة الطالب المعلم تعامله في المدرسة، في البيئة المدرسية، في الصف، في الحصة الدراسية، هكذا يكون يعني التقييم يكون مباشر. الخلفيات العلمية عند الطالب هذا، المفاهيم، أساليب وحل المشكلات، الاستقصاء العلمي اللي موجود معاه، فهذا نوع من من من من أدوات التقييم يمكن نكون إحنا ما معتمدين عليها الآن اعتماد كبير جدا، ولكن في المستقبل إن شاء الله تعالى أتوقع أنه راح تحل محل الورقة الاختبارية وهذه الأمور، لأنه فعلا في بعض الدول اتجهت لإلغاء الورقة الاختبارية تماما. يعني
0: عشان نستفيد من الوقت، خاصة الآن نتحدث مع طلبة صف ثاني عشر، إيش تقول الطالب اللي يشعر أن مستقبله كله مرهون بهذه الاختبارات؟
1: لا تفكر كذا، أنت مثل ما قال الدكتور يوسف، أنت أكبر من ورقة الامتحانية بكثير بكثير بكثير بكثير جدا، والورقة الامتحانية أو النتيجة ككل ما هي نهاية المطاف، سواء كان جبنا نتيجة معينة أو ما حققنا اللي في بالنا مثل ما يقولوا. تأكد أن الله سبحانه وتعالى كاتب لك شيء يمكن يكون خير أكثر من أنك تتحقق هذه النسبة اللي هي 90. كلنا نطمح لتحقيق هذه النسب، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى ما كتب لي هذا الشيء لا أزعل ولا أوقف أبدا. إحنا نعرف كثير من الطلبة كانوا ما كملوا تعليمهم، داوموا في أماكن معينة، وبعد الدوام بعد ما صار موظف
0: أكمل دراسته.
1: أيوة، أكمل دراسته في التعليم المستمر،
0: اجتهد واشتغل على نفسه،
1: واشتغل على نفسه وانضم إلى الجامعة اللي هو يريدها وحقق حلمه اللي هو يريده. فالامتحان ليس من نهاية المطاف فعلا يعني، ولكن
0: ولا يرتبط بنجاحه في الحياة.
1: لا لا لا أبدا أبدا أبدا أبدا،
0: هي يعني مرحلة ربما أيضا تبدأ مرحلة غيرها، فهي مثل ما قلت قدرات، وأيضا يجتهد الطالب قدر المستطاع.
1: دائما ما نسمع اللي هي كلمة يقول لك إينشتاين كان فاشل في المدرسة،
0: صحيح،
1: وإيش اللي حقق نظرية الهورس ولا غيره، نيوتن كان أيضا نفس الطريقة،
0: أكيد
1: تومسون أعتقد ولا إيش بالضبط كان نفس الطريقة يعني. فهي النجاحات دائما ليست مرتبطة بالمنهج وليست مرتبطة بالدراسة، ولكن ربما أنت تفتح مجال غير المدرسة،
0: صحيح،
1: تنجح في ربما شركة معينة أنت تدخل فيها يتأسسها
0: وتكون عندك مهارات ربما غير قادر أنك تظهرها في الاختبارات، ولكن ظهرت
1: عندك
0: في عمل.
1: أيوة.
0: كلمة دكتور أستاذ حمد أخيرة توجهها أو رسالة واحدة توجهها للطالب قبل الاختبارات، ماذا تقول للطالب وماذا تقول أيضا لولي الأمر؟
1: خلنا نبدأ أول بولي الأمر. دائما ولي الأمر يعني مطلوب منك التشجيع، مطلوب منك التحفيز، دائما تحسس ابنك أو بنتك بالأمان، لأنك أنت في النهاية أنت الحضن الدافئ لهذا الأبناء. أقول لأبنائي الطلبة الاختبارات هي مقياس وضع لنا، لكن ما نعطي أكبر من حجمه ولا نتشتت فيه. ضبط أمورك وعد جدولك وابدأ بالمذاكرة، وربنا إن شاء الله ييسر الأمور كلها وتحققوا أمانيكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين. إذن كل التحية لك، يعطيك العافية. إذن يمكن أن ألخص في ختام هذا اللقاء وفي أيضا ختام هذه الحلقة من البعد الخامس، مثل ما تفضلوا ضيوفي في الاستوديو، نقول إلى أبنائنا الطلبة اجتهدوا، ابذلوا ما استطعتم، وثقوا أن كل جهد صادق هو نجاح بحد ذاته، وأن المستقبل أوسع بكثير من اختبار وأرحب من نتيجة وأكبر من رقم يكتب في كشف الدرجات. وفي البعد الخامس نؤمن دائما أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الاستماع إلى قصصكم، تجاربكم، قضاياكم هو جوهر رسالتنا. هذه المنصة وجدت لكم، نناقش معكم ما يشغلكم، ننقل أصواتكم، نبني أفكاركم، أيضا نتبنى أفكاركم ونفتح مساحة للحوار الذي يصنع الوعي ويقود إلى التغيير. أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ حمد بن هلال بن حمد الشعيلي اللي رافقني على مدى ساعتين، وهو مدير مدرسة الشيخ سالم بن حمود السيابي بولاية سيب منطقة المعبيلة الشمالية. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج أيضا والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، وأيضا هي كانت في إعداد هذا اللقاء وإعداد هذه الحلقة. حاولنا أن نشارككم ونستمع أيضا لضيوفنا ونحفز الطلبة وأولياء الأمور، ودمتم بخير ودمتم أقرب إلى أحلامكم وإلى لقاء جديد في البعد الخامس عبر الشبيبة، حيث نبحث دائما عن العمق خلف هذه الأحداث والإنسان خلف كل قصة، ودمتم بخير. يعطيك العافية،
1: ما شاء الله عليك،
0: طول عمرك،
1: ما شاء الله عليك،
0: الله خير،
1: ما شاء الله عليك،
0: بالعكس
1: الله
0: عليكم، انتوا ابدعتوا في الحلقة بالنسبة لي، هذه جدا مهمة والله.
1: عذرونا اذا في تقصير، اذا في
0: شيء. الحديث هو نابع عن تجربة وخبرة ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: امتدت لسنوات.
1: جزاك الله خير.
0: بكل عفوية انا اقول لكل ضيوفي، ارجوكم اقول حتى اللي ما شاء الله مستواهم الاكاديمي عالي، اقول لهم المستمع اليوم بسيط.
1: ايوه،
0: والسوشيال ميديا غيرت اليوم أدمغة وأفكار الناس، ما تبغى شيء تكلف
1: وايد
0: رسمي، لأنه كل ما يسمع في شيء ثقيل، موضوع ثقيل، كل ما هرب الضيف إلى منصة أخرى.
1: صحيح.
0: فكل ما أقول لهم انقلوا تجاربكم وخبرتكم العلمية بأسلوب بسيط ليسمع الناس سائقاً.

0: خليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: حد باغي تشارج،
1: حد باغي
0: قهوة،
1: حد باغي معرفيش، وحد متحمس يبقى يقول أسماء للناس اللي يتابعوني.
2: أنا أقول لك شيء إنه ما أدري جاي فضية،
0: وحد يخطف الأسماء. ما عرفكم أنتوا عاملين ما عملتوا التحديث يعني من بعد العيد؟
1: يعني إجازة أنت تسوي تحديث بعد العيد؟ ما أسوي كيف عيد ما مسوي تحديث وحنا نسوي ما يستوي.
2: لا بس الإجازة عبارة أنها تشرج يعني زين، تشرجك وتعطيك طاقة أكثر كذا لبداية أسبوع، بداية حياة ما بعد العيد. أنا كل مفضية، بطارية مفضية، تلفون مفضي، كل شيء
1: بإجازة بعد إجازة العيد.
0: إحنا دخلنا البرنامج على ذا الوضع، حد يبغى شاحن، حد يبغى قهوة، حد يبغى ما أعرف.
1: أنا بسلم عليهم لأن محمد من الإمارات يقول ذكر اسم على الهواء قبل لا نبدأ.
0: يلا
1: أقول تم، بس يوم بنبدأ بقول أني اسم عمر ولا محمد على الهواء، نسيت اسمه
2: بعدها حتى نسيت
0: اسمه. تحية لك يا أخوي عمر ويا أخوي محمد، مس عليكم بالخير أنوار وأبرار،
2: بالنور السرور، عيد ومساء الخير أبرار، ومساكم خير متابعينا.
1: كيف أموركم بعد العيد وأجازة العيد؟ كيف كان العيد معكم في عبري وإزكي؟
0: العيد تمام الحمد لله.
2: الحمد لله كان very short leave.
0: بالعكس هي تقول صراحة سيرا، تعرفوا يوم يوم يوم الجمعة عندي إحساس كان إن إحنا نرجع للإذاعة.
1: كيف
0: صرت عادي نرجع للإذاعة؟
1: قبل شوية وياكم نقول اشتقنا، اشتقنا حق تو الناس خمس أيام ما شوية.
0: كيف كان شوي وأنت طول الأيام اللي أنا كنت أتابع فيها طبعا في منصات التواصل؟
1: أيوه
0: ما عندي شيء، فاضي فاضية فاضية أنوار. بعد تقول لا شورت لي إيش
2: والله واجد قصير على فاضية، ما فاضي أنت ما يخصك، المهم إنها شورت لي.
1: عشان كده إحنا إجازة لبعد العيد، إجازة بعد الإجازة كذا يعني.
0: أبو طيف يقول للأسف معي في الدوام. أبو طيف العيد في الدوام ولا في الأسرة، المهم إنك أنت تستمتع يا أبو طيف، تصنع لك الفرحة، تصنع الفرحة. وتحية طبعا كل اللي طبعا وقت العيد مداومين يعني في أماكن عملهم.
1: بالضبط
0: كل التوفيق لهم، أكيد إن شاء الله تعالى رح يعوضوا أكيد.
1: إيه أكيد
0: في كل واحد يصنع،
1: وحتى اللي مداومين وقت العيد يعني ممكن يستمتعون بالعيد وهم في عملهم.
0: وشفنا الكثير طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنا نتكلم عن الانستغرام وغيرها. صحيح. حقيقة يعني صحيح. كثير من المقاطع تنزل أكثر شباب، أغلب شباب اللي معيدين في الأعمال يعني عاملينهم فعاليات وحدهم.
1: بالضبط
0: يعني عايشين طقوس العيد وكذا.
1: أيوه محتفلين وكل شيء، توزيعات العيد وأشياء حلوة.
2: بالضبط لأن فرحة العيد في النهاية ما يحكم على عمل ولا شيء معين، بالعكس فرحة العيد هي فرحة كل المسلمين. وعيد الأضحى أكيد نحن عارفين يعني كذا مميز، أول يوم هو أول هو الفرحة كلها في عيد الأضحى.
1: طبعاً
2: تحس هذاك اليوم أول يوم مميز.
0: صح.
1: أول يوم أنا معي، أول يوم ثالث يوم رابع يوم،
2: ثاني
0: يوم
2: ثاني يوم ما في شيء صار المسكين،
1: ثاني يوم عادي لكن ما في فعاليات وايد. لكن أول وثالث ورابع هذه الأحلى شيء.
0: ما أعرف ما تشاركون أنوار وأبرار اللي هو حتى ليش؟ اللي يسبق العيد أساسا يعني ثمانية الحجة ويوم عرفة.
1: أيوة
0: هذه
1: أيوة.
0: الأيام ويوم سابع طبعا اللي هي إحنا نستقبل كنا أيضا المتابعين أيوة. والمتصلين معنا صحيح. يخبرون عن يوم سابع
1: صح
0: زين، يوم ثامن يوم التروية صحيح. أيضا له يعني طقوس وروحانيات وكذا.
2: يوم التروية بالمنية والحرام صاحب حزن الحياد.
1: كمل كمل عيد.
0: أنا ما حافظها، أنا ما حافظها، أنا ما أقدر أكمل،
2: ما حافظها ما حافظها.
1: أنا حيد عيد يحفظ الأشيد، يحفظ أغاني، يحفظ كل شيء،
2: كل شيء جميعه عيد.
1: أيوة
2: بتاع كله. وأكيد مستمعين مثل ما قال عيد ثامن وتاسع وأكيد عاشر واللي هو يوم العيد لهم طعمهم الخاص. يوم عرفة يعني من أجمل العادات اللي في يوم عرفة إنه تلبس جديد
1: طبعا صح،
2: وتكون كذا والحمد لله الله يكتب لنا دائما وابدا صيامه ويعني له التميز في روحانياته سبحان الله.
1: اكيد طبعا يعني مثل ما ذكرتوا دائما المتعه قبل العيد واثناء العيد وبعد العيد. نحن هنا نبى نعرف اصلا كيف نقدر نستقبل الدوام، نستقبل نرجع للروتين الروح حلوه من بعد ما تعودنا نوعا ما على الاجازه وتجمعات الاهل. وشويه شويه نسينا، ما بقول نسينا الشغل لكن شويه انشغلنا اكثر مع تجمعات الاهل.
0: وهذا هو اساس العيد يعني أيوة. التجمعات وكذا واللقاءات. جاسم يقول انا العيد سلام وشغل وتعب والحمد لله.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله يعني.
2: جاسم قال كلمة وايد صح، كنا نسولف نحن وإخواني وكذا ومع أخوي ونقول إيش سالفتكم أنتوا يعني، كيف صرتوا أنتوا مكلفين بموضوع اللحم وكذا
1: والذبح والذبح على اللحم.
2: إنزين طيب. فأنت يعني أنت تذبح وأنت تقصه بعدين اللحم، الأغلب خلنا نقول ملك الأغلب شباب البيت هم اللي يسووا كل هذا ونحن علينا ناكل يعني تنقلب السالفة في وقت العيد. ليش؟ إيش اللي صار؟ فجلسين كذا نتفاكر أنا وأخواني الشباب طبعاً. فكان أخوي يقول يمكن لأن نحن طول أيام السنة أنتوا اللي تسوولنا، أنت اللي تعدلونا،
0: أنت اللي تجهزوا كل شيء، صحيح
2: كل شيء. صح. في العيد نأخذها فرصة نوريكم مواهبنا
1: ومهاراتنا.
2: ومهاراتنا.
0: إيش رأيكم مواهبنا؟
2: لا
0: ومهاراتنا إيش رأيكم؟
2: على
1: كلامك.
0: استأنستوا يعني؟
1: جاهزين وسألت إيش جاهز؟
0: أكلت المقلاي وأكلت الشو
2: أكيد
0: يعني كله من عمل إيدينا.
2: شغل الشباب. يعطيكم العمل إيديكم، بنقول مع مساعدة يعني الله يحفظ أمهم وأبوهم على قيد الحياة، مساعدة الوالد والوالدة يعني سبحان الله ما
1: صح. الوالدة دائما تشرف حتى على الشباب.
2: إشراف.
1: أيوة.
0: صح صح صح. صح. الله يحفظكم يا رب يا عرب، يمسى عليك بالخير ويمسى أيضا هنا على مصطفى، أهلا وسهلا فيك أيضا نصيب، حياك الله أبو طيف، يمسى عليك مرة بالخير والعافية. وحياكم الله مستمعينا أنتم في برنامج تو الناس، إحنا معاكم إن شاء الله من الساعة 5 لين 8 المساء،
2: متواصلين معاكم أنوار العلوي وعيد الخويطري وأبرار المشيفري وأكيد في الإخراج المري الزميل بدر البلوشي، ونرسل أكبر تحية للمترف العام سالم الزجاج. سالم الجساسي.
0: لا لا تصير، أنا أقول لكم بعد سمعت كلامي لما أقول لكم إن بعد أنوار وأبرار التحديث بعد ما صاير
2: أنا ويش قلت
1: تحديث لا بعد تحديث ما تحديث هذا الراحل بعد الإجازة اللي بعدهم مستوعبين إحنا ردينا حق الشغل
2: كذي. أنا ما أعرف، عيد يقول تحديث وأبرار تقول راحة ويتكلموا على لساني على لساني.
1: لازم بتعرف، لازم بتعرف.
2: أنا من بداية الحلقة ونرجع في الحلقة نقدر في اليوتيوب قلت إني أنا مفضية ما فيني تشارج.
0: هذا ترى من الأسباب من ضمنها
1: عيد المفروض إن الواحد بعد الإجازة يكون خلاص مشرج نفسه.
2: ما كل واحد ما كل قوة تليفون نفس الشيء، في تليفونات يحتاج وقت طويل.
0: هذه تسمى صدمة العودة من بعد الإجازة، فظهرنا أنوار بعدها ما صحت من هذه
2: يعني ظهر نعيد مصر يتكلم على لساني
1: وايد يشوف رياكشنات ونكت في السوشيال ميديا اللي يقول طرشوا لي لوكيشن الدوام واللي يقول شكلي بعد الدوام، وفي ناس حطوا انه واحد كذا يضارب ما مستوعب على الدوام طبعا ستوري عيد
0: مضايقه. هذه تحيه لكم مستمعي الكرام مثل ما قالت انوار، نمسي عليكم بالخير، وايضا بامكانكم متابعتنا عبر منصات الشبيبه المريه صوت وصوره على اليوتيوب ومنصات اكس
1: أكيد، وعلى 9479995 في انتظار رسائلكم مشاركاتكم، وأيضا على 24994 أصفار، وأكيد نحن راح نشارك ونشوف كيف نقدر نستعيد نشاطنا ونستعيد مودنا بعد العيد، لكن إن شاء الله بعد الفاصل.

0: مرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج تو الناس، ورجعنا لكم من جديد في مواضيعنا الجديدة ما بعد إجازة جميلة رائعة كانت بينكم وبين أحبابكم وخلانكم. اليوم أكيد نرحب فيكم في برنامج تو الناس، نبارك لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكيد أيضا نسمع لأخباركم ومساءاتكم الجميلة. ربي يعيد ما تزعل سوالفك
1: عادي عادي كملي
0: ما تزعل لا لا لا لا لا ما يسوي توك تقول عن انوار شكلك انت نفس الشيء بالك
1: ابديت انا التحديث بعد ما وصل
0: لا الحين لين الحين شيء غريب في الموضوع مستمعينا ان الى الان ابرار خاصه احنا اخر يعني اول نص ساعه من البرنامج بتخلص وابرار ما زالت عليه تركيزي انوار شويه ها وعيد نفس الشيء
1: غريب انا ماشي
0: الحين ما يعتبر لا. يعني اني اغلط بين زجالي وجساسي الحين هذا نقص التركيز يعني شوي نقص تركيز يعني عيد نفس الشيء نقص تركيز باقي انا لا لا
1: ابرار يعني احنا بعدنا ما زلنا عايشين في الاجازه
0: بعد ما الاجازه مركزه ابرار مستوعبه ان خلاص مصرين انهم يسوون ضيافه من عندهم
1: انا الحين يعني صرت يعني
0: ترى لا لا لا
1: تقول لي مثلك انا
0: احس مسولها انت هاند اوفر صدق الموضوع ما طبيعي يعني انا صراحه واحد قلت يلا يلا الحين اثنين بالراحه علي بالراحه يا ناس بالراحه على انوار واكيد مستمعينا اللي سمعنا ل 97.5 في مسقط والباطنه و 98.5 في ظفار وايضا لكل من يتابعنا على اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا نقول لكم موضوع حلقتنا لليوم كيف اول يوم دوام بعد الاجازه يكون عندكم خبرونا بصراحه هل رجعتوا كذا بنشاط ولا تحسون نفسكم تحتاجون كذا كم يوم عشان تستوعبون الحياه تستوعبون ان الروتين رجع لان فجاه يرن المنبه بعد ايام من الراحه والسهر
1: أيوة.
0: وتغيير الروتين يرن ونرجع للدوام واكيد كل منا مر بهذه اللحظه اللي يا ريت لو المنبه ما رن
1: يعني بلد المنبه اول احنا اساسا ما نسوي المنبه
0: نحن ما نسوي منبه
1: ها؟
0: اللي دواماتهم الصباح يسوون منبه
1: انا ما راضي تتداخل اللي ما تفهم الموضوع
0: لا انا ما اعرف يقولوا يعمموا احنا ما نسوي منبه زين انتم من انزين من اغلبنا صح في ناس على التخطيط وعلى الدقيقه وعلى الثانيه وعلى الجدول فيسوون منبه
1: تخطيط
0: ايوه
1: تخطيط صح هذا تكلمنا عنه قبل العيد
0: ايوه لا التخطيط لا اكس اقصد تخطيط مع انوار
1: وعلى فكره ايضا داخل في موضوع اللي هو ان احنا نرجع من أيوة. بعد يعني من بعد اجازه العيد
0: أيوة.
1: نرجع للدوام اكيد في تخطيط في ناس
0: اللي مخطط له ترى
1: اكيد في ناس ما مخططه
0: وش
1: في ناس ما مخططه
0: بترجع غصبا عليها مخططه ما مخططه ترى
1: في ناس ما مخططه
0: القانون يقول اجازه لان يوم السبت وش بعد ما مخططه يعني في ناس بعد مو مستوعبين نرفزوني والله قال أمس عيد قال ترى استعد أنوار باكر حق النرفزة
1: يعني ما يصير كذا خمسة أيام غايبين أربعة أيام ما حد شافكم حتى المتابعين يسألوا عنكم يعني فمحتاجين احنا نعرف علومكم واخباركم على 2499-0000 نقول سلام عليكم ومساك الله بالخير تو الناس
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذنا العزيز كيف الحال
1: حياك الله أخي وسام كيف حالك كيف الصحة
2: الحمد لله نشكر المولى عز وجل على ما يرام
1: إن شاء الله بخير
2: الحمد لله بخيرين نشكر الله ونحمده
1: الله يعافيك ويسلمك كيف العيد وكيف من بعد العيد
2: والله أنا في أول يوم العيد كنت في سحار وعاد استمتعت في العيد في يوم الثاني من
1: ما شاء الله.
2: أيام العيد
0: جميل
2: الارتباطات والانشغالات والحمد لله عدت على خير على الطريقة اللي كنا نرغب فيها
0: الحمد لله
2: الأمنيات اللي كنا نتمناها والأمنيات تحققت على الواقع اللي كنا نتمناها
0: الحمد لله عسى دوام أمنياتك محققة يا رب أخوي وسام
2: الله
0: يسلمك الحين أنت أخذت إجازة العيد أو أنت ما زلت في إجازة
2: والله أنا نحن دائم يعني ما في لنا شيء اسمه إجازة نحن حتى في منتصف الليل تطلب على أنك تروح لمهمة العمل
1: طبيعة يعني العمل يعني
2: في شيء أنت خلصت الساعة 3 العصر أو الساعة 2 وانتهى الموضوع
1: نعم.
2: وترجع البيت مرة ثانية وخلص خلصت السالفة لا في شيء من الساعة 1 يطلبونك الساعة 2 من الليل يطلبونك فلازم تنفذ هذا الأمر
1: الله يقويكم
2: الحمد لله على كل حال نحن موضوعكم جميل جدا على أنا كيف قضيت الإجازة وهل أنك أنت مستعد لباشر العمل
0: نعم.
2: ولا لابد أن الإنسان يعني يبرمج عقله بين الحكومة عطتنا كإجازة 3 أيام أو 4 أيام هذه الأربع أيام أنا لازم يعني أروح وأطلع ومع الأهل مع الأحباب مع الأقارب وأستمتع مع الأحبة. صحيح. وفيما بعد أبرمج نفسي وعقلي بأن خلاص هذه الأربع أيام أنا استمتعت فيها بالطلعات بالروحات بالزيارات، عن الوقت أن مرة ثانية أرجع إلى جو العمل. إذا شخص يبرمج عقله بهذا الشيء ما راح يتأذى في أول يوم العمل، ما راح يتأذى إطلاقا.
0: أرجوك يا وسام خبر عيد هالكلام.
1: ايش دخل عيد؟
0: خبر عيد. انا مباشره على فكره انت تتكلم كذا اشوف على عيد.
1: انا ايش دخلي؟
0: وانا اشوف وسام، انا اشوف نظرات انوار حق عيد.
1: من بدأنا
0: قلت هذه النظرات فيها إنا
1: من بدأنا
0: شكلك مجهز كلام حق عيد.
2: وسام انا بقول لكم حاجه،
1: احنا بدأنا حلقه اليوم
2: قبل لا تشوفوا ولا عيد شوفوني انا هل متقيد على الكلام اللي اتكلم فيه؟
1: هي بس سالفه كذا. وسام احنا من بدايه الحلقه انوار يعني حط الموضوع على ابرار. انا ايش دخلني في الموضوع؟
0: لا لا، قبل لا يجينا اتصال وسام، قبل لا تجي وسام تعرف وش كان يقول هو أبرار؟
1: ايش يقول؟
0: او ان يقولوا التخطيط. احنا ما نخطط للدوام بعد الإجازة، بعد ما انت مقول لك إجازتك لنوم السبت، يعني رضيت ولا رضيت انت راح تخطط الدوام
2: فعلا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا وسام.
2: اللهم آمين، بارك الله فيكم، وان شاء الله ملتقانا يتجدد في وقت آخر في يوم جديد في موضوع جديد كذلك.
1: الله يسعدك.
2: الله يسعدكم.
0: الله يحفظك يا رب.
2: في أمان الله.
1: وإلى اللقاء. شكرا يا وسام، شكرا. في أمان الله. هو موضوعنا موضوع إنه بعد الإجازة نقول كيف كان الدوام، صح؟
0: أيوة.
1: ما أعتقد أنت ما كملت السؤال.
0: كملته. هو زين تعيدي موضوع الحلقة لأنه في ناس وايد يسألوا إيش هو موضوع حلقة. أيوة. موضوع الحلقة كيف استعدادكم حق أول يوم دوام؟ وكيف أول يوم دوام بعد الإجازة عندكم؟
1: كيف أول يوم؟
0: لأن الأغلب خلص دوام ورجع. أيوة، فكيف دوامكم بعد الإجازة؟ لأن في ناس ترجع بنشاط وترجع هي مخططة وترجع هي مركزة إن خلاص الإجازة العيد راحت والحين رجعنا للروتين، وفي ناس لا يحتاج لهم كذا إجازة للإجازة لما بعد إجازة العيد عشان يستوعبون الحياة ويستوعبون الروتين.
3: صحيح، حتى البعض إن يقول باخذ يوم واحد زيادة.
0: أيوة.
3: يوم واحدة بس.
0: في وايد ناس ماخذين.
3: أيوة. أيوة. بس واحدة، يوم واحدة عشان أتجهز نفسيا إن أنا راح أداوم، أقصر الأسبوع مثل ما يقولوا، لأن أتعود على، لأن على فكرة بالضبط. الأسبوع الماضي ترى مداومين بس إحنا يومين.
0: يومين وترى ما كذي أنوار، لأن أصلاً يعني من أمس كان رابع يوم العيد عند الأغلبية.
3: صح.
0: فتحسي رابع يوم العيد بعده يعني إن في عيد وفي تجمع وفي ربشة وفي.
3: صحيح.
0: يعني إنك من الصباح لين تقريباً المساء وأنت بالضبط. يعني مثلاً في المياه لسه توجبي نظيفين وهذه الأمور، فتحتاجين كذي يوم واحد على الأقل.
3: أيوة والله.
0: تجهزي نفسك للدوام، استرخاء كذي.
3: لكن أرسل أكبر تحية وأرفع يعني القبعة وأرسل لهم أكبر تحية من إذاعة الشبيبة لكل الأهالي اللي مواظبين على أبنائهم إنهم يجهزوا لفترة الامتحانات اللي راح تبدأ بإذن الله تعالى غدا. بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
3: المعظم طبعا أغلب المدارس فاضطروا إنهم يرجعوا قبل آخر يوم من عيد أو قبل رابع يوم عيد بحيث إنهم يتجهزوا لهذه الفترة من الامتحانات.
1: صحيح، مثل ما قلت يا أنوار، وهذه تحية أكيد للجميع. حنا نعرف هي كلها أسبوع 10 أيام.
3: أيوة والله.
1: بالكثير وإن شاء الله تعالى تطلعوا على الإجازة الصيفية
0: بإذن الله تعالى.
1: هذه التحية كلها موجهة فعلا مثل ما قلت يا أنوار، ونرجع ونقول إنه الحمد لله يمكن في السنوات الأخيرة تعودنا كذا تصير أعياد.
0: أيوة، وعلى اختبارات فعلا وكذا.
1: فالناس خلاص تعودت، طلبتنا الحمد لله تعودوا على هذا الموضوع. 2499000 نقول السلام عليكم توي الناس.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، أخت أنوار وأخت أبرار، يسعد لي مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير
1: وأنت
0: بصحة
1: وسلامة. أخوي يعقوب كيف حالك؟ كيف الصحة؟
4: يعقوب بن مسلم الثيابي من نفعة ولا بود.
1: تشريف تشريف سمع صوتك يا الغالي، وينك انت قبل العيد؟ احنا
4: تحية لك ولكل من معك ولكل من هو على السمع، وتحية خاصة لصديقي سامي العبدلي طبيعي كذلك.
1: يسمعك سامي، يسمعك، احنا نسأل عنك انت من قبل العيد ما طليت علينا.
4: صحيح، انا ما طليت.
1: عسى المانع خير يعني.
4: كنت لا والله خير، كنت بس قليلا مشغول يعني في بعض الامور يعني
1: ادرك معك.
0: الله يحفظك.
4: لكن يعني انتم دائما اخي عيد يعني في القلب، ودائما أيضا أنا على السمع أيضا من خلال المذياع كذا.
1: الله يسعدك، وإحنا سعيدين.
0: كيف كان العيد معاكم وفي بدبد؟ عيدت في بدبد صح؟
4: طبعا العيد كان فرحة، كان سعادة، كان كل ما تعني هذه الكلمة. وطبعا في العيد أيضا نحن في ولاية بدبد سواء في نفعة أو في فنجة وهالمرة كذلك في سرور عندنا عزوة لمدة 3 أيام تقام فيها الأفراح والأهازيج وأيضا كذلك يعني متنوعة بما تعني الكلمة. وأنا كنت أيضا تم اختياري في عزوة سرور هذا العام لمدة 3 أيام
1: ما شاء الله.
4: أقدم برنامج أطفال
0: ما شاء الله
4: لمدة 3 أيام على المسرح. وطبعا كانت هناك هدايا وجوائز, وعزوة سرور تميزت هذا العام من خلال الفنون الشعبية التقليدية ورفع الوجوه وركوب الخيل وكذلك أيضا ألعاب الدراجات. أما عزوة فنجة طبعا ما يميزها هو المدفع في ثالث يوم,
1: هذا اللي كنت أسألك عنه المدفع.
4: نعم عزوة طبعا نفعة أيضا موجودة كذلك من خلال تواجد الباعة والمتجولون.
0: نعم.
4: وهذا أيضا يوجد في جميع العزوات, هذا ما يميز ولاية بدبد من خلال العيد السعي.
1: جميل.
0: طيب أنا عندي سؤال, مصطلح عزوة بالنسبة لي جديد, أنا ما أظن شمال البطن نسوي كذي, فشو يعني عزوة؟
1: خبرها يعقوب.
4: نعم العزوة هي أصلا هي مشتقة من الـ الـ الـ يعني العازي. العازي
0: أوكي, فن العازي
4: يوجد في كل مكان.
1: صح.
4: يعني الفنون التقليدية هذه يشملها فن العازي, فجاءت العزوة من خلال أعتقد هذا الكلام من هذا الأمر أو من هذا المنطق يعني. فهي يعني في الأصل هي فنون تقليدية لكن عاد حواليهم يلتفوا الباعة
1: صحيح
4: تمتع يعني من الفترة العصر إلى ما بعد المغرب.
1: الله عليك
0: يا
1: يعقوب,
0: يعطيك العافية يا يعقوب,
4: أهم شيء
0: استمتعتوا واستانستوا.
4: أكيد, وطبعا اليوم داومنا أول يوم.
0: أيوة
4: داومنا.
0: أيوة. وصلنا بالموضوع فرس.
4: اليوم داومنا أنا عادة طبعا عندي الدوام نورمال عادي, أنا أحب العمل حقيقة. اليوم عمري 58 سنة أقترب
1: العمر كله
0: ما شاء الله العمر كله.
4: أمين. أقترب طبعا من عمر التقاعد كما يقال عمر 60. أنا إني ذو حيوية ونشاط وكأني في عمر الزهور.
1: العمر كله العمر كله
0: ما شاء الله, حتى من الصوت ما مبين ما أعطيك
4: يقول لك يعقوب أحب الحياة وأحب أعيشها بكل تفاصيلها.
0: هذا أحلى شيء.
1: يعقوب.
0: العمر مجرد رقم.
1: نعم. وأنت 3 أيام ما شاء الله عليك في سرور وتقدم الفعاليات
0: الأطفال.
1: للأطفال ومسابقات وغيرها, فهذا
0: ما شاء الله
1: هذا روح الشباب يعني.
4: يعني تصور يعني أطفال ما شاء الله ما شاء الله. وكانت هناك جوائز أخي عيد. الأطفال يجي ينتظروك, أنا بعدني ما وصلت على المسرح أشوف الأطفال كلهم على الكراسي ينتظروني.
0: جاي على الهدايا جاي على الهدايا والله.
4: يعقوب أمس كان عندنا ختام ولعب نارية كذلك.
1: يعقوب كان العزوة تقام قريب من الممشى هناك في سرور.
4: إيه نعم على الوادي.
1: جميل.
4: عند الوادي هناك أيضا مصلى العيد ويقال عن المكان مسجد الفج طبعا في وادي سرور.
0: نعم.
4: عند الجسر قريب من الممشى.
1: جميل.
4: وعلى فكرة سرور تميزت حقيقة بكثير من الأشياء وهذا بجهود أهلية ذاتية ما تطفي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أخوي يعقوب وأنت تستقبل اليوم دوامك كيف كان شعورك؟
4: أنا دائما مستعد للدوام. أنا ما عندي وقت يعني حق الدوام. أنا شخص عملي متجول ميداني على مستوى السلطنة. تجديني في مسندم, تجديني في الدقم, تجديني في
0: اليوم وين؟
4: اليوم أنا في محافظة مسقط مداوم في المكتب, وحقيقة أنا دائما حريص على الدوام بكل ما تعني الكلمة. وأيضا يعني ما عندي في شيء يعني أقول لك مقيد مثلا
0: بشيء.
4: ما عندي تقييد. أداوم إجازة. بالعكس أنا سعيد جدا إني أكون في الدوام. يعني أنا ليش؟ لأن أنا أصلا حاط في حياتي مبدأ. العمل هو عبادة.
0: صح.
4: متى ما وجبت علينا العبادة نؤديها.
0: صحيح. أيوة.
4: وأنا هكذا في حياتي تعلمت الكثير. صحيح مرينا كما يمر الشباب تو بتجارب, والله عاد باكر دوام. يعني كنا مستمتعين بالإجازة وباكر يعني مرينا عليها ونحن شباب.
0: أيوة. بس الواضح ما شاء الله من طبيعة عملك إنه ما عندك روتين محدد, كل مرة من ولاية لولاية. أيوة. محافظة لمحافظة, فهذا الشيء الحلو المميز في شغلك. ربي يعطيك الصحة والعافية.
4: نحن اليوم تولينا مسؤوليات في العمل.
0: صحيح.
4: يعني كان زمان لا, نحن ما مسؤولين ولا. أيوة. أي شيء. اليوم الحمد لله متوليين مسؤوليات, متوليين يعني مسؤوليات موظفين, مسؤوليات عمل, مسؤوليات اجتماعات، مسؤوليات، فبالتالي خلاص أرجع ارتبطنا بهذا الشيء كما ارتبطنا بالصلاة. إن إحنا صلاة الفجر يعني نديها في وقتها، صلاة الظهر وهكذا، كل شيء نديه في وقته.
0: نعم،
4: ويمكن نحرص أن نكون قبل وقته حتى يكون نأدي على أكمل وجه، لأن أصبحت أمانة.
0: نعم، شكرا جزيلا أخوي يعقوب على هذا الكلام الجميل الرائع، ونتمنى لك كل صحة وعافية يا رب.
4: أبرار وكلكم حقيقة ما شاء الله عليكم أنوار، ما مقصرين يعني، بارك الله فيكم.
0: وجبنا الله يسعدك ونهارك اسعد يا رب.
1: نهارك اسعد يا جميل، شكرا جزيلا الغالي. شكرا
4: لك، وانت الاجمل يا الخويصري.
1: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك
0: الله يحفظك يا رب.
1: هي الروح المرحة هذه الجميلة،
0: الروح الشبابية احلى شيء. يقول لك ان العمل ما اشوفه خلاص عبادة، وانما اشوفه عبادة.
1: عبادة فعلا،
0: عبادة التزم فيها.
1: والبعض والاخرين ايضا يعني الى جانب انه عبادة، مثلا يشوفوا انه ايضا هو تغيير من الروتين. ترى كنت ايضا كنت اجازه،
0: انا اقول لك على العهود،
1: وترجع على
0: يعني العهود وش
1: من
0: تقول؟
1: الروتين ايش تقول
0: لك العهود ان انا لين اليوم اجازه
1: ما مستوعبه
0: اجازه
1: هاي اجازه
0: ما هي اجازه للدوام تقول ارجع للدوام.
5: هذا الاشخاص اللي يحبوا الدوامات.
1: انا ايش كنت اقول لكم قبل؟
0: هي كلمتك هذه.
1: ايوه
0: هي.
1: كنت اقول لكم ان احنا نرجع لتو الناس.
0: ايوه
1: اشتقنا تو الناس
0: صحيح.
1: كان ممكن يوم الجمعه كنا نقدم لكم
0: بيفتح السوري لعيوننا عيد. أيضا الحمادي يقول انتهت إجازة العيد وبدأ وقت الجد من جديد، الله يجعل أيامكم كلها توفيق ويعطيكم الصحة والعافية. اللهم آمين.
5: وأيضا أكيد اللي يسأل ويستفسر عن موضوع حلقتنا لليوم، موضوع حلقتنا لليوم كيف استعدادك لأول يوم دوام من بعد الإجازة، وكيف كان يومك في العمل من بعد الإجازة، وعلى 24994 نقول مساء الخير.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
6: مساكم الله بالنور والسرور، وكل عام وانتم بخير جميعا. عيد
5: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: مساء الخير أخوي أحمد.
5: أهلا يا أحمد،
6: حياكم وسهلا إن شاء الله.
5: كيف كان العيد معاكم؟
6: والله عيد سعيد الحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله.
6: أيامكم أعياد
5: آمين.
6: إن شاء الله.
5: آمين يا
1: اللهم آمين.
5: اللهم آمين يا رب.
6: يا مرحبا.
5: وكيف كان أول يوم دوام بعد الإجازة؟ ولا أنا أتوقعك إجازة إلى الآن
1: احمد طول وقتك اجازه ابو عهد طول وقتك اجازه لك
6: سبحان الله. السنه هذه السنه هذه صارف انه عندي اجازه هذا العيد.
5: ايوه الحمد
1: ما شاء الله. الحمد لله.
5: كم يوم
6: يعني
5: كان؟
6: اربع سنوات خمس هذه المره صارف عندنا اجازه الحمد لله.
5: الحمد لله. ابو علي كم يوم كانت اجازتك في العيد؟
6: ثلاثة ايام.
5: ثلاثة ايام. وكيف رجعت الدوام؟
6: كيف رجعت في سيارتي
5: يعني كيف الطاقه كيف المود
1: يعني نزفك ولا ايش بالضبط؟ نضحك
5: نضحك الله يسعدك.
1: وبعد ما رجعت بسيارتك هين كيف قضيت الإجازة؟
5: كيف بعد ما وصلت للدوام يوم راجع سيارة
0: يوم كنت بسيارتك يا أبو علي كيف كنت داخل السيارة؟ مستانس ولا زعلان؟
6: لا مستانس أكيد خلاص، لأن ثلاثة أيام قضيناها في العيد يعني فكانت الأمور سهلات.
1: أيوة
5: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
6: الله يسلمك.
5: زين توفاك أبو علي. توعد حد يقول رجع مشي واللي يقول رجع طيارة شنو هذا؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
6: الله يسلمك يا أخي، اشتقنا لكم حقيقة.
5: والله والله نحن اشتقنا لكم والناس. عيد كان يبا من يوم الجمعة بس ما فتحوا لي الاستوديو.
1: ما أحد ما طاي يفتح لي ذاعة من يوم الجمعة بغارقة. أنا كنت قدمته والناس.
6: أنت؟
1: هي كذا على النية كذا كنت قدمته والناس.
5: اشتاق اشتاق لتو الناس.
1: اشتقنا لكم أحمد، اشتقنا لكم للأمانة يعني.
6: الله يعزك يا أخي والله
1: يحفظك.
6: شعور متبادل حقيقة يعني قد لا ما بدون مجاملة.
1: الله يسعدك الغالي. الله يسعدك
6: يا رب العالمين.
0: هي لكن بعدك ما أنا ما مقتنع أنك أنت راجع الدوام ومستانس.
5: لأن أخوي أحمد في ناس إلى الآن يقول لك إن أنا ما مستوعب إني برجع للدوام، برجع لروتين العمل. فأنت شو نصيحتك لهم؟
6: ما دام الواحد قضى أيام العيد إجازة ويعني حاله حال البقية لابد الواحد بيرجع طال الزمن ولا قصر. فمثل ما قال إذا كان فيه اتصال سمع كلامكم أنا لعمل عبادة أيضا.
5: نعم
1: بالضبط
6: هذا هو.
5: هذا هو.
1: زين أحمد استمتع بإجازتك وكل التوفيق، وطمنا عنك إن شاء الله تعالى الأيام القادمة.
6: إن شاء الله يا سعيد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، متواصلين إن شاء الله.
0: ربي يعطيك الصحة
5: خير إن شاء الله. خير.
0: إذا أحمد يقول والله أنا رجع هو بكامل طاقته الجميلة
5: وعلى روح الفكاهية، يقول لك أنا جيت بالسيارة
0: لا كل أحد يقول أحمد، لا أحمد صريح 100% صريح، ويقول أحد يقول طبعا أحمد يقول يرجع البيت مشي 100 كيلو. خلوها على الله، خلوها على الله. إذن على 24-99-00-00 نسمع رأي آخر ونقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حي الله يا أبو عمر، كيف الحال يا أبو عمر؟
7: الله خير جميعا. أخوي أستاذ عيد، أختي أنوار، أختي أبرار، سلامي أستاذي
1: بالنور والسرور. أخوي أبو عمر
7: طبعا تحية الجلال والتقدير. حال أخوي أبو علي أحمد.
0: أي والله كنكم متفقين أخوي أبو عمر.
1: ليش
0: من بعد ما يسكر أحمد أبو عمر، وأحيانا من أبو عمر يتصل أحمد.
7: متفقين فاتحين بس مباشر الصبح ده.
1: ما شاء الله عليكم.
7: شيء خطط.
0: يعطيكم العافية يا رب.
7: أول شيء صراحة مثل ما قال أخوي أحمد، سويت فراغ كبير صراحة بأمانة والله. حتى لدرجة مرات نروح نعيد حلقاته والناس.
0: يا سلام
1: يا سلام،
0: والله شيء وايد يسعدنا. أكيد
7: يعني أسوي نفس الجو اللي أسوي معكم يوميا.
1: الله يحفظك.
7: واحدة من الحلقات كنا بث مباشرة. يعني أنا أسمعكم وراح أسوي القهوة وجهز التمر وأجلس كذا كمان مجانين يعني كنا مباشر يعني.
1: الله يعطيك الصحة
0: يا بخدنا والله يا بخدنا.
7: أيوة سبحان الله. فسبحان الله. وبعدين طرح الموضوع بالعكس صراحة، موضوع اليوم مرة جاي متواتر
1: وقته
7: يعني إيه جدا، لأن الآراء طبعا تختلف. واحد جاء من أجازة إيه نفسيات الناس سبحان الله دائما تختلف، ومزاجيات الناس تختلف. كما قال أخوي يعقوب، طبعا أقدم له تحية، يعقوب الصيابي يعني قال يعني على السقية اللي هو فيها، وطبعا بحكم السنة الله يعطي الصحة والعافية
1: آمين.
7: يعني ذكر شيء جميل جدا، هي مسألة أن روحه ما زالت مرحة. طبعا الله يمد بهذا الشيء
0: آمين يا رب.
7: سبحان الله. أي نعم. فأما نحن أخوك أبو عمر العامري خلاص عندنا.
0: لا بالعكس،
7: بلغنا من الكبر عتية.
0: الله يعطيك القوة
1: والعمر والشباب. ما زال الشباب وروح الشباب يا أبو عمر.
7: هو أيام العيد كانت أنا بالنسبة لي هي لكن عمل جوة. طبعا أنا من يوم وسوى آخر يوم اتصلت فيكم
0: نعم،
7: بعد ما رجعت من ذاك اليوم اللي أنتم جالسين كلمتكم أنا ما طلعت من البيت. صح
1: ما شاء الله.
7: أيوة لأن شوية الوضع كان، لكن الحمد لله نتفائل خير. بالعكس كان عن طريق الاتصال كله، جميع الأهل والأخوان والأولاد كله بالتليفون.
1: من الله الصحة والعافية.
7: ويعني عامل جو يعني ما لنا كما تقولوا من الآن تعرفوا دائما يعني. جزاه الله خير أبو علي وبعض الأخوة في التيك توك فاتحين بثوث مباشرة.
0: نعم.
7: وكان في مشاركات آراء، فكان في كم كبير يعني من مسمى الشكل، لكن يظل برنامج الناس هو الأول دائما سبحان الله.
1: الله يسعدك.
7: الصباح مستعدين له. وطبعا أوجه رسالة يعني إلى الأولاد والبنات، وطبعا إلى الأحفاد، إن شدوا حيل شوية في المذاكرة، يتحملوا هذه الفترة شوية.
1: صح.
7: ما علي، تحملوا شوية، صبروا عمركم لفترة بسيطة إن شاء الله بعدين ترتاحوا. من المنبر اللي يسمعني الآن من الأولاد والبنات، طبعا بعض من الأحفاد، هذا تو قدام أحبابكم دو الناس اللي يجيب النتيجة اللي هي على بالي لو جائزة إن شاء الله.
1: يا سلام.
7: شدوا حيلكم.
1: سمعتوا؟ آه اللي يتابع
0: بدون حيلهم إن شاء الله بيتشجعون.
1: اللي يتابع برنامج تو الناس على الشبيبة أبو عمر.
7: أي نعم بارك الله فيك
1: أبو عمر. خلاص يعني الناس ترى سمعت.
7: سمعت إن شاء الله. هي والله
1: لكم هدية من أبو عمر، بس تجيبون النتيجة الزينة والنسبة الزينة وإن شاء الله تعالى فالكم طيب، وخصوصا لمتابعي برنامج تو الناس على الشبيبة.
7: إذا الله يعني إن شاء الله.
1: الله يحفظك.
7: سامحوني على طريقة الحديث إن شوي عجز، أحاول شوية.
0: ربي يعطيك.
7: سبحان الله.
1: الله يعافيك يا أبو عمر. الله يعافيك.
7: أستودعكم الله.
0: شكرا. الله يحفظك يا رب.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يحفظك. مع السلامة.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا مثل ما قال أبو عمر، هلا هلا هي أيام قلائل فقط، شدوا حيلكم وربي يعطيكم الصحة والعافية والنتائج الطيبة والزينة اللي تفرحوا فيها أهاليكم وأحبابكم بإذن الله تعالى. أكيد بإذن الله تعالى، ويعني أيام معدودة وإن شاء الله أنت وقدها بإذن الله تعالى. لكل طالب يسمعنا نقول لك أنت قدها، وبإذن الله راح تنجح وراح تحصل على المعدل اللي أنت تباه وعلى النتيجة والنسبة اللي أنت تباها، بس الواحد يشد حيلة أكيد.
3: أكيد. ونذكركم على موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، أكيد نحن رجعنا من إجازة العيد بعد أيام من الراحة والسهر وتغيير الروتين، وبعدها نرجع للدوام لما المنبه يرن لأصحاب المنبهات. أكيد كلنا نمر أو البعض منا يمر بهذه اللحظة اللي ممكن إن نحن نحبها وممكن إن نحن نستثقلها. اليوم سؤالنا مستمعينا، كيف كان أول يوم دوام بالنسبة لكم؟ كيف تجهزتوا له؟ كيف خططتوا له؟ كيف جهزتوا نفسيتكم لتبدأوا إنجازات جديدة ما بعد إجازة العيد؟ رح ننتظر مكالماتكم على 2499-0000 ورسائلكم على 947-999-75.

0: غرامة كرتب أوراقي ومعكم أمتو الناس على الشبيبة. معكم مستمعي الكرام من الساعة 5 لين 8 المساء وعلى 2-499-0000
1: وعلى 947-999-75 نستقبل رسائلكم على موضوع حلقتنا اليوم. وأكيد نحن نتساءل يا ترى كيف استقبلتوا أول يوم دوام؟ كيف النفسية؟ ها إن شاء الله يا رب تكونوا مرتاحين ومستانسين وجاهزين. ما نفس عيد وأبرار أول
2: يوم ما يخططون.
0: أنا ما أعرف يعني عيد في السالفة ليش؟
1: شوف أنا مستحيل أنا مستحيل أقول كلام
2: ألسانك. مشتاقين مشتاقين
0: يعني اليوم
2: الناس.
0: أنا الساعة كم هنا مدير؟ أيوة الساعة كم؟
2: أيوة أحسن شيء
0: هذا اللي يريد عون ها هذا اللي يريد عون.
1: أنا يعجبني يوم بسأله لأنه عارف إنه ما بيقول
2: إنك تيجي من قبل.
0: الله يعين. على 2-499-0000 نقول السلام عليكم أنت والناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك أخي العزيز عيد لخويطري وأيضا الأخت أبرار والأخت أنوار وإلى مخرجنا الجميل العزيز وإلى أستاذنا سالم الجساسي.
0: يسمعك سالم الجساسي يسمعك في الاستوديو معنا.
1: يا هلا فيك يا سعد
2: موجود معنا.
3: يا مرحبا بكم بعد الإجازة ابتسم صراحة.
1: إيش يقول سعد إيش يقول؟ لا تقول جايبه
2: ميدان. أيوة ميدان.
3: المفروض هذه بروحة معنوية يعني بعد الإجازة الطويلة يعني ليش متكاسلين؟
1: لا.
0: سعد نبغى كذا ميدان شوية طلعنا من الجو. مول الدوام هذا ما أعرف مسبب إشكالية مع أنوار وبرا.
2: نبغى ميدان إهداء حق شيئين. حق العيد وحق اجل الدوام اللي بعد العيد.
3: انا في العيد قلت لاجب اقول على في الوطن.
0: يلا نسمع.
3: ما اجمل الشوف للعمران يزين الذهب للعمانيه.
1: اي والله يزين الذهب
3: ما اجمل الشوف للعمران يزين الذهب للعمانيه يوخى لبست قماش البريسم ورشت رياح العطر طيبه الله يحفظ جلالة السلطان ويدوم أهل الأرض العمانية.
0: الله يحفظ جلالة السلطان
1: ويدوم
3: أهل الأرض العمانية.
0: يا سلام يا سلام.
3: وبقيادة متجددة مستمرة بإذن الله.
1: صحيح بإذن الله تعالى أكيد. وخبرنا يا سعد كيف العيد في المصنع وأجواء العيد؟
3: الله الله الآن شوف
1: الله سبحان الله, الله, الله,
3: يعني
1: الله.
3: شوف احنا جنوب الباطنة بندون يعني ما نمدح نفسنا لكن جنوب الباطنة ولايتين بركة والمصنع وشمال الباطنة
1: بيكون السويق بتدخلون هي معكم
3: وزين وسويق يعني ما شاء الله لها الهازيج الشعبية صح. وبرنامج العيد ما شاء الله بدون توقف بأمانة.
1: عيل زيرك من شعر بيتنا سعد. ترى كل الولايات السلطنة هي
2: أيوة طبعاً
1: تسهل إزكي
3: بشكل عام ولكن إحنا بما أن تقارب الكلمة تقارب الفنون تقارب أيضاً نحن نقول بين نسب يعني نسب يعني بين نسب أهالية
0: بحكم المكان الجغرافي قصدك أيوة يا سعد
3: بحكم تواجد أيضاً قرب الشعراء يعني معظم احنا شعراء اللي هم الفطاحله عندك عبد الله المحضار عندك سلمان الغاربي عندك درويش الطويرشي عندك الجمري ما شاء الله يعني
1: اكيد نوجه لهم تحيه نوجه لهم اكبر تحيه اخوي سعد بس بعدني انا ما معاك بعدني اقول لك كل ولايه السلطنه ما قصرت في هالعيد
3: كان انا ما اقصر انا اتكلم عن موقعنا
1: اكيد يعني كل ولايه وكل حد يتكلم عن ولايته.
2: الله يعطيك أيوة. الصحه والعافيه يا سعد. انزين سعد خبرنا كيف كان عيدك.
0: خلاص انت سعد انت زعلت ترك انوار.
1: ايوه انا شوف انوار زعلت
0: زعلتها.
3: لا تفهموني يعني انا اقول بشكل عام ولكن
1: بس انا
3: يعني
1: معك اتفق معك يا سعد
3: يعني متقارب احنا في بركه وصنعاء وتطبيق متقاربه جدا
0: زين
3: وقرب ايضا مسافه لهم الشعراء ويعني مسافه ايضا التنقل بيننا انا هذا المقصد ولكن بشكل عام ما شاء الله تبارك الله بدون توقف يعني بس أنا أتكلم بما أنه على قرب المسافة لا أكثر ولا أقل
1: وصلت المعلومة سعد
0: وصلت سعد
1: الحين من بعد العيد وبعد إجازة العيد نباك تقول كذي رسالة ونصيحة حق الناس عشان يستعدون كذي استعداد زين ويستوعبون الحياة ويستوعبونهم ردوا للروتين روتين العمل بعد إجازة العيد إيش بتقول لهم؟
3: والله هي إجازة العيد هي شيء طبيعي وتعتمد على طبيعة الشخص. بما أن يعني الإجازة كانت طويلة، المفترض إحنا خلاص متهيئين ومستعدين كل استعداد، لأن أنت لك فترة معينة في الإجازة وعارف نفسك أنك راح ترجع لروتين عملك، هذا شيء طبيعي. فهني عاد مثل ما تقول يعني يعني تي على عقلية الشخص، هل هو بالمرة يعني متبرمج أو مستعد كل الاستعداد ما بعد الأجازة العيد على فترة العمل،
2: أو يكون ما مستوعب،
3: أو أن يحتاج لوقت شوية لأنه جاي من فترة عيد وزيارات وأول وثاني ولين يتخلى يعني يتبرمج يتبرمج على نظام العمل. هي هني تعتمد على الطبيعة، لكن أنا كسعد أتكلم صراحة مثل ما أكون في أجازة العيد أكون في نظام روتين العمل عادي معي.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. لأن
3: صراحة اشتاق ربعي واشتاق زملائي.
2: صحيح.
3: وأتمنى في كل وقت إن نكون متواجدين، يعني إن كانت فترة أجازة عيد أو أي إن كانت فترة الأجازات، فأنا عامل على روتين طبيعي مثل ما أكون في العمل أكون في أجازة العيد. أنا ما عندي أي إشكالية وما عندي أي تخاذل أو ما عندي أي عملية إني يعني ما في يبار، لا لا لا، نفسيتي فاتحنا متقبل على كل شيء.
0: والأغلب كذا، الأغلب سعد خلينا نقول الناس اللي خططت ما قبل، طبعا يعني ما قبل الإجازة أصلا إجازة العيد وبعدها على أساس أنها ترجع للدوام خلاص هي مخططة يعني إيش اللي راح يصير معاها أو إيش اللي راح تسويه أساسا يعني بعد يعني من بعد الإجازة.
3: هو من المفروض شيء طبيعي يعني أنت طالع لإجازة عيد أي كان أي كانت المناسبة، يومين ثلاثة أيام أسبوع، وعارف عمرك أنك بترجع بعد بعد النظام. إحنا معنا ما شاء الله في عمان يوم ترجع لازم ترجع في حاجة يعني شوية حاجة ونيس مثل ما تقول الشواء أو حلوة كي تعطي طاقة أكثر إيجابية.
2: ترى كذي الحلو، الحلو إن من بعد إجازة العيد سعد ومستمعينا إن الناس لما يرجعون لأول يوم دوام يكون معهم فعاليات، اللي يوزع الحلوى العمانية، اللي يوزع حلويات العيد، اللي يوزع مثل ما ذكرت الشواء، فجميل هذه الفعاليات اللي تكون موجودة كذلك حتى بعد العيد.
3: أنت تي ترفع معنوي وترفع حافز يعني إنك إنك جايب حاجة مثل ما تقول كأنها ترى لمة اللمة الأسرية تشوف اللمة في لمة العمل، لأنك جاي تكسب يعني تكسب نفسية الشخص لروتين العمل.
2: نعم.
3: تكون طاقة مثل ما كانت طاقة إيجابية في وقت الإجازة تكون طاقة إيجابية أيضا في أثناء العمل.
2: صحيح. يعطيك الصحة والعافية أخوي سعد، وسعيدين جدا بسمع صوتك اليوم.
3: وانا اسعد بس لا يفهموني غلط يعني.
2: لا اهم شيء انوار، اهم شيء انوار فهمتك صح
0: الحين. دام ان انوار قالتك الامور تمام خلاص
2: ولا
0: تمام.
2: انا يا سعد انا معك اتفق معك، غير يا اخي العيد في السويق قم صنعه بركي
3: قم صنعه بركي
0: بعدها ترجع مره ثانيه. شكرا
2: ابا غايب انوار
4: ترى وايد ناس غير انوار ها
3: دير بالك
2: والله حتى عيد
3: بغيت اتكلم في نقطه اذا بس بس اسمه
0: زين تفضل يا سعد تفضل.
3: بس طبعا بغيت اقدم صراحه تعازي للفاضل عبيد بن زايد المنوري في وفاه ابنه احمد بن عبيد المنوري رحمه الله عليه.
2: الله يرحمه.
0: اللهم
3: امين. وتعازينا الحادث الاليم صراحه اللي حدث بالامس، وايضا لاخوان اللي هو محمد ومحمود، وايضا لخال الولد وليد بن عبد الله الهدابي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة.
2: آمين يا رب العالمين.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا أخي سعد.
3: الله خير أخواني أحسنت.
2: يعطيك العافية سعد.
0: في أمان الله. في أمان الله. في أمان.
2: إذا مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم بإذن الله تعالى، وموضوع حلقتنا اليوم يا ترى كيف بدأتوا دوامكم اليوم؟ راح نطلع على فاصل قصير وراجع لكم.
5: خليك شبابي. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم. خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء، وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام، كل خير وحياكم الله، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. معنا صوت وصورة على منصات الشبيبة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم الاستماع على طبعا برنامج تو الناس على ترددات الإذاعة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. وهذه أيضا تحية مسائية مستمعي الكرام، إبراهيم الكحالي وهند من الإمارات، وأمجد ومنيا من تونس طبعا في عمان، والأخت أيضا مريم من البحرين، والحمادي هنا. طبعا لكم كل التحية، أنتم متابعين طبعا لبرنامج تو الناس، وفي انتظار مشاركاتكم أكيد أيضا على أرقام التواصل على 24990000. هذا لسماع أصواتكم. أما لرسائلكم عبر الواتساب على 94799975.
1: أكيد مستمعينا، ونحن أكيد في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم مثل ما قال عيد. والحين مباشرة نروح للتطواف في طبعا محافظات وولايات السلطنة، ويا ترى وين اليوم راح نروح أبرار؟
2: وأحلى شيء إن ردينا حق تطواف وردينا حق الولايات.
0: اشتقتوا؟
2: إيه والله اشتقنا.
0: يعني في الإجازة ما رحتوا، ما طلعتوا مكان مثلاً هذه الأماكن؟
2: لا ما طلعت. لأن نحن عادات وتقاليدنا لازم في البيت، إن يوم ضيوف وكذي فنكون في البيت.
1: مع إن أبرار أحس ما شاء الله تبارك الرحمن لما يكون عندكم إجازات، يعني أنتم من نوع الناس العائلة.
2: أيوة ده ويكند، لكن إذا في العيد ومناسبات الأعياد لا ما يستوي. أوكي. لأن البيت أصلاً يعني الله يحفظهم يا رب.
0: آمين.
2: يعني.
0: آمين.
2: ويديم الويه الطيبة دائما من الصباح للمساء يكون في زيارات وضيوف وكذي.
0: وخلاص ما تاقينكم طلع اصلا يعني.
2: ايوه
1: الطلعة تكون عندكم انتم،
2: الطلعة تكون كذا تطوف يكون معنا في البيت.
1: ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب.
2: اذا اكيد وصلنا للفقره دائما اللي متعودين عليها في تو الناس، ولايه وحكايه. وحكايتنا اليوم الاحد من بعد العيد راح نتعرف ان شاء الله عليها، لان مستمعين هذه الولايه تعد المركز الاداري لمحافظه جنوب الباطنه، وتتميز بموقعها الفريد عند سفوح جبال الحجر الغربي بصفتها عاصمه تاريخيه لعمان في عهد دولتي العربة والبوسعيد.
1: وتزخر مستمعين هذه الولاية بالمعالم الأثرية والتاريخية العريقة، وتحتضن العديد من العيون المائية الساخنة والأودية السياحية الخلابة. أبرز ما يميز الولاية المعالم التاريخية الحضارية قلعتها، والتي تعد من أهم القلاع في شبه الجزيرة العربية. طبعا يعود مستمعينا تاريخ تأسيس هذه الولاية أو القلعة عفوا إلى قرون عديدة، وتتكون من طابقين والعديد من الأبراج.
0: وبها أيضا مستمعي الكرام، هذه الولاية عدد من الحصون، أبرزها حصن الحزم، وهو تحفة معمارية عمانية فريدة يتميز بعدم وجود أعمدة في سقفه، وشهد أكيد أحداث تاريخية هامة. هذا جزءنا الأول، والحديث عن هذه الولاية مستمعينا. خلاص احنا تكلمنا، أكيد قلنا هي عاصمة كانت لعمان في الدولتي العاربة طبعا ودولة البوسعيد. أيضا هي تزخر بالكثير والعديد من العيون المائية الساخنة.
1: أكيد طبعا مستمعين، نحن بانتظار مكالمة ويمكن يكون عندها الجواب من هي الولاية اللي نتكلم عنها اليوم على 24990000. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلين أمي عيد، وأهلين خالو.
1: أهلين أهلين، خالو يا هلا وسهلا يا مرحبا.
0: وخالو أبرار بعد.
3: أبرار
0: أهلين وسهلا،
1: وعليكم السلام.
0: من يكلمنا؟ كيف حالك؟
3: الحمد لله
1: يا عمري. من يكلمنا الحين؟
3: ابتهال.
0: ابتهال تذكرتيها؟
1: ابتهال
0: ليالي الشبيبة. ابتهال انت جيتي معانا في رمضان في ليالي الشبيبة؟
3: ايوه
0: يا هذا هذا لها علاقة بأماني. لها علاقة بأماني المقبالي.
1: ايش اخبار خالو أماني؟ ايش اخبارها خالو أماني؟ زينة.
0: لا تسمعك، لا تسمعك.
1: كيف كان العيد ابتهال؟
3: مرة حلو
1: يا عمري.
0: حلو،
1: شفتوا كيف طريقة مرة حلو.
0: وش سويتي يعني؟ ابتهال جاهزة للاختبارات؟
3: ولا انا
0: مخلصة.
1: حلو، استمتع بالإجازة. طيب ابتهال جمعتي عيدية وايد ولا شوية؟
3: وايد.
1: يا سلام، صرت الحين غنية وايد صح؟
3: صح.
0: ابتهال، ابتهال كم كم عيدوش؟
1: كم جمعتي؟
0: قولي قولي كم
1: كم جمعتي؟
3: يمكن أتوقع

0: هناك زين،
1: ولا يمكن يبقي اليوم ما تروح هناك هي. لا تروح وإحنا في البرنامج. متى بتروحي؟ متى بتروحي؟ يوم تخلصوا.
0: زين خلصوا اخوانك. زين ابتهال، اريد ان اسمع منا الشيء.
2: شو
0: اريد اسمع؟ نشيد ولا قصيده ولا شاي؟ وش رايش؟
1: شيء حال عمان، شيء حافظه لعمان؟
2: لا
0: اي شيء
1: مع المدرسه.
2: من المدرسه ولا
0: شيء؟ يلا نسمع. نسمع.
2: أرقامي أجمل أرقامي، أحسبها دوما بنظامي، من واحد إلى حتى العشرة، كعصافير فوق الشجرة.
0: يا سلام يا سلام، شكرا على هذا النشيد الجميلة. يلا قبل لا تبند المكالمة عدي من واحد لعشرة. يلا،
2: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة،
0: عشرة. شكرا يا ابتهال. شكرا ابتهال.
1: ابتهال
3: أسعد الله مساءكم.
0: احنا اهلا يا اماني،
1: نبى نهدي ابتهال، نهديها اغنية ارقامي.
3: اسمع انوار، تبغى تنهي المكالمة وانا ما اتكلم؟ لا ما يصير كي.
1: زين نسمع شوية لابتهال عشان خاطر ابتهال.
3: يلا اوكي.

0: أماني.
1: نعم.
0: اسمع حشرة هناك مستوية عندك، وش صاير؟
2: ما أعرف.
0: ابتهال يمكن ترقص على الانشورة إيش؟
1: يلا أوكي.
0: شكلها ابتهال ترقص على الانشورة جالسة.
1: ألو.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
1: لا الحمد لله، أخباركم علومكم كيف؟
2: الحمد لله. الحمد لله أماني، كيف صحتك؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله
2: مستر الله. ولا من اعترفت ابتهال أنها عندها العيدية مالها 15 ريال بديت تخططوا؟
1: لا ما خطط. ما
2: طمنينا عنك يا أماني، قولينا في موضوع حلقة اليوم، إيش رأيك في الدوام بعد الإجازة؟
1: حلقة اليوم بعدنا أصلا حداثة الدوام، علشان أقولكم أن أنا نشيطة ولا لا، بس أنا كذا ولا كذا نشيطة دائما.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: يعطيك العافية. أيوة. والله
0: أيوة
1: والله.
0: إذا بعدش ما رجعت الدوام بعدش؟
1: لا بعدني بعدني. أيوة. اليوم أنا يعني معاكم هنا في مسقط، ورحنا نزوة ورحنا إبكي ورايحين رساق، ونحن رايحين على صحاب.
0: حلو. يعني استمتعتوا بالإجازة؟
1: أكيد مرة مية مية.
0: إنزين سمعتي شوية معلومات عن ولاية اليوم اللي معانا؟
1: لا ما سمع.
0: أمان أنت ويش سمعانا عيل؟
1: لأن شو اسمه يعني كنت أسوق على
0: الكتاب. يلا مع دورة
1: دخلت وكذا.
0: الله يبارك فيك.
1: عيد من اسمع ابتهال بقي تقول لك شيء.
2: يلا اسمعها. وين ابتهال؟
3: أقول لك أنت، أقول لك أمي عيد تولدت في العيد عشان
2: نسموك عيد. من حفظ لك هالسؤال؟
0: أوكي.
1: والله أنا ما أحفظ لك يا معيد.
2: هي حبيبتي ابتهال
1: شافتني فاتحة الرابط.
2: أيوة.
1: قالت لي عيد لخويطري، ليش سموه عيد؟
2: هي فعلا مولود يوم العيد يا ابتهال. هي مولود يوم العيد.
1: بعدين
2: خلت لها زين
1: خالتي
2: شو اسمها عايزة في
1: يوم العيد.
2: الله يحفظها ابتهال يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب. الله يحفظكم يا أماني على هذا الاتصال الجميل الرائع وبالطاقة الإيجابية الجميلة.
1: وبكيف فرحانة
2: فرحانة خلاص اليوم حال ابتهال، أعطيها بس المكالمة عندها اليوم.
0: الله يحفظها.
1: أيوة المكالمة
0: أنا شو حبيبتي.
2: ابتهال
0: يا عمري دوم الضحكة يا رب، عسل الضحكة الله يحفظها يا رب. يلا ابتهال
1: بكلمهم ما دورك.
0: لا بس هي لازم تقول خلاص أماني، أعطيها هي تقولنا مع السلامة، اسمحي لنا عاد اليوم. يلا ابتهال.

0: مع السلامة. مع السلامة. العفو هالمخرج تاش وايد دلعتي وانا برايح
1: ايوه نحن ما قلتي لنا شيء
0: ونحن غيرانين ترى انا من عيد كل عم عيد عم عيد
2: كل مره دلعكم
0: روحي
3: كل مره
0: تمسك حد الله يحفظك يا ابتهال يلا استمتعي مع خالو اماني
2: اوكي يلا باي
0: باي
3: مع السلامه
0: مع السلامه

0: حلوة الأيام في عنيا علشان خلفت بنية. الله يحفظ لكم إن شاء الله أصفالكم الحلوين وبراءتهم الجميلة والطاقة الإيجابية الجميلة اللي
1: أي والله والضحكة حبيبتي الله يدوم ضحكتها حبيت ضحكتها
0: حقيقي
2: الله يحفظها يا رب
1: سويت لنا كذا طاقة حلوة
0: حرفيا جات ونشرت كذا الطاقة الإيجابية وراحت قالت لنا باي
2: إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين حلقة برنامج تو الناس على الشبيبة ونذكركم بموضوع حلقة اليوم.
1: أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم كيف كذا أول يوم يعني أول يوم دوام بعد العيد وكيف الهمة وكيف النشاط وبرايكم كيف الواحد يقدر يستعيد نشاطه ويرجع لروتين عمله بكل نشاط
0: بكل نشاط مستمعينا نحن أكيد بانتظاركم أنتوا ونعرف يا ترى كيف استقبلتوا أول يوم من أيام الدوام بعد الإجازة. رح نطلع لفاصل وراجعكم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحباء، وأكيد نحن بانتظار مشاركاتكم وأيضا مداخلاتكم عبر إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس، وأكيد نمسي أيضا لكل من جالس يتابعنا عبر إذاعة الشبيبة وماسك خطة ورايح لمشاويره المسائية في أول يوم من أيام الأسبوع وأول يوم من أيام الدوام ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. أتمنى إن شاء الله يا رب بأنكم استقبلتوا الدوام بكل صحة وعافية ونشاط أكثر مما تركتوا قبل الإجازة.
2: مستمعين، احنا راح نكمل معكم الجزء الثاني الخاص بفقرتنا ولاية وحكاية. أكيد عرفتوا هذه الولاية هي المركز الإداري لمحافظة جنوب الباطنة، وهي كانت أيضا عاصمة لعمان دولتي اليعاربة وأيضا البوسعيد. توجد بهذه الحارة أو توجد بهذه الولاية مستمعي الكرام حارة تسمى حارة قصرة، هي إحدى أقدم الحارات التاريخية في الولاية وتعكس نمط الحياة والعمران العماني التقليدي. ومن أيضا طبعا الأشياء الطبيعية والسياحية البيئية موجودة بها طبعا بهذه الولاية عين الكسفة، وهي مقصد سياحي وعلاجي بارز، وهي عبارة عن عين ماء طبيعية ساخنة حوالي تبلغ درجة حرارتها 45 درجة مئوية، وتستخدم مياه الكبريتية في علاج بعض الأمراض الجلدية.
1: أكيد مستمعينا عين الكسفة حصن الحزم ذكرنا قبل الفاصل. أيوة. أيضا
2: أيوة حارة القصرة
1: وحارة القصرة وأيضا أكيد شلالات الحوقين.
3: نعم أكيد، وطبعا شلالات الحوقين واحد من المعالم السياحية في الرستاق، ووجهة طبيعية خلابة يقصدها الزوار للاستمتاع بالمناظر المائية والطبيعة العذراء، يعني الأودية والقرى الجبلية تضم الولاية أكيد العديد، مثلا ما ننسى وادي بني عوف وأيضا قرية بلد سيت الجبلية، أكيد قرية جميلة وتجذب محبي المغامرات والاستكشاف.
2: أكيد عرفتوا هذه الولاية مستمعينا، دائما نقلنا عين الكسفة وقلنا شلالات الحوقين وقلنا بعد إيش بعد
3: حارة قصرة
1: قصرة
3: الجدير بالذكر البيت بيت قصرة اللي هو اللي طبعا وجهة تحية الفاضلة زكية اللمكي يعني ما شاء الله يعني مسوي دور كبير وقائمة بجهود وايد كبيرة فعلاً. حق البيت أنا ما رحت له صراحة، بس شفت الصور والكذا بالفيديوهات حسيتها شيء وايد حلو.
2: صحيح.
3: يعني ممكن حتى ينفعنا للرحلات المدرسية يعلمون الطلاب ويعلمون الأطفال كذا أشياء من التاريخ العماني من خلال بيت قصرة.
1: نعم أكيد. وبالنسبة لوادي بن عوف هو من أجمل الأودية أكيد متواجد في هذه الولاية مستمعينا لمحبي المغامرات وأكيد الاستكشاف والهايكينج، جدا جميل هذا الوادي للهايكينج الغير معتاد، يعني مش بس جبل ولكن أيضا فيه تنوع تضاريس مختلف من جبال مختلفة وأيضا سباحة، ممكن سباحة ممكن حتى تعمل فيها رياضة الأبسيلينج واللي هو عن طريق النزول بالحبال مستمعينا في هذا الوادي. وأيضا شلالات الحوقين هي من أجمل الشلالات الموجودة أيضا في هذه الولاية.
2: إذن ولايتنا هي ولاية
3: يلا تقول أنا ما بقول، أنا قلت لكم أمس ما بتكلم
1: ولا واحد منكم بيقول
2: لا
3: يلا أنوار تقول
1: لا أبرار ما الحين
2: عادي
3: إنزين عادي أنا قلت ما بتكلم ما بتكلم أنا ترى تحت التهديد يا مستمعين
2: فكرت ما بتكلم. طبعا منتظرين أيضا مستمعين والمتابعين اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية، وأيضا بإمكانكم من خلال التواصل على أرقام البرنامج 2499000 تخبرونا عن الولاية اللي كنا نتكلم عنها أنا وأبرار وأنوار في برنامج تو الناس في فقرة ولاية وحكاية. أيضا بإمكانكم من خلال الرسائل.
1: أيوة من خلال الرسائل أكيد الحمادي يقول
2: رحتوا الولاية طبعا صح؟
3: أنا رحت نحن الولاية
2: بس في بعض الأماكن ما رحتوها.
3: أيوة
2: مثل عين الكسفة
3: يعني عين الكسفة رحنا لها لكن من بعد الحين التطوير اللي صار. أيوة. لما صار فيه أشياء كذا خاصة، أماكن خاصة للنساء أماكن خاصة للرجال فما رحت لها صراحة.
1: والله أبرار تعرفي وش قال؟ قالت وقع كلنا رحنا يا ولد الحلال كم مرة أقول لك لا تعمم لا تعمم تعبت من كثر ما أقول لك لا تعمم.
2: أنا قلت عين الكسفة يعني عين الكسفة ما رحتيها؟
1: لا
2: أنا مستغرب لين تودي يعني لين هذا العمر وأنت بعدك ما راح
3: تكسر. عاد على فكرة يصغرون أنا طلاب المدارس
1: أبهار تخيلي يقول لين هذا العمر بعدك ما راح.
3: لا لا لأن طلاب المدارس أنا فاهمة إيش يقصد عيد. لا أنا عارفة قصدك لأن غالبا
2: أول لما كنا ما نسوق زين وما نمتلك سيارات وكذا ممكن نقول أنا ما حد أخذنا ما حد شلنا ما حد وصلنا لهذا الأماكن
3: لكن الحين واحد سيارته
2: وطلعاتنا وسياراتنا وجياتنا.
1: بين وبينكم أنا يعني أخاف شوي أروح طريقها رغم إنه الطريق تعدل
3: طريق سالك وسهل
2: طريق جميل جدا أيوة. جدا جدا
3: مناظر حلوة كل حين يعني. كل حين بتوقفين تصورين وكذا
2: وفوق هذا أيضا حتى هي عين الكسفة نفسها تم تطوير
3: بالضبط
2: المنطقة اللي هناك
3: بالضبط. بس أنا فاهمة عيد ليش استغرب
1: في كافيهات صح الحين
2: في كافيهات
3: أيوة
2: وأيضا حتى ممكن في درج يصعب لك تشوفها من الأعلى
3: بالضبط
2: أيوة. تشوف العين طبعا هي درجة حرارتها 45
3: أيوة 45
2: اللي عاد هذه حال الشتاء زين الشتاء
3: حتى للناس اللي تحتاج علاج
2: العلاج هي الأمراض الجلدية وغيرها على 9479995 العم سعيد يقول طبعا يمسى عليكم بالخير أنوار أبرار بدر ويهنيكم بالعيد ويهني الجميع مستمعين وأيضا يقول العودة حميدة. الولاية اللي تتكلموا عنها في البرنامج اليوم هي وهي بدون أدنى شك هي يقول ولاية الرستاق العم سعيد
3: بدون أدنى شك
2: بدون أدنى شك يقول العم سعيد
3: هذا
2: العم سعيد ولاية الرستاق
3: أنا ما بتكلم
2: طبعا المستمعين اللي راح الولاية ممكن يكون أيضا زار يعني عدة مزارات سياحية في هذه الولاية أماكن مواقع تاريخية اتصلوا فينا خبرونا عن الأماكن اللي رحتوها ممكن إن شاء الله تعالى يعني نتحرك أنوار تروح ما سبق وراحت عين الكسفة
3: على فكرة عين الكسفة مرتبط بالرحلات المدرسية
2: صح
3: فيعني أذكر أن كنا نحن من كثر
2: حتى
3: ما
2: حتى القلاع القلعة الموجودة في هذه الولاية أيضا هي مزار لطلبة المدارس
3: بالضبط.
2: وغيرهم من السياح صح. وكذلك أيضا حصن الحزم أنا ما قادر أقول القلعة لأنه مرتبط باسمها
3: كنت بتقول بعين شفت على أنوار قلت لا تحت التهديد ما بقول
2: إذن مستمعينا تواصلوا معنا خبرونا عن هذه الولاية
1: العهود تقول الرستاق أما أبو عمر من بعد في أحمد أبو علي يقول الرستاق وأحمد أيضا يقول الرستاق الحمادي يقول ولاية الرستاق يعني
2: كلهم أجمع
1: على الرستاق يعني
2: وبعد في رسالة تقول السلام عليكم يسعدني مشاركة معكم في برنامجكم الراية والناس الله يسعدك يا رب الإجابة هي ولاية الرستاق وأنا من محبين العودة إلى العمل كون العمل هو البيت الثاني تحياتي لكم عيسى بن ناصر التميمي اليوم ما سمعنا
3: عيسى اليوم ما سمعنا والله عيسى تميمي عسى الوالع خير
2: وقرر يرسل رسالة وهو يقول الرستاق يجمع على الرستاق ما في أماكن
3: أنا يعني. ما بقول شيء أبو علي يقول الرستاق أو الرستاق
2: من؟
3: رستاك أو الرستاق
2: على فكرة فيها مسميات قديمة هي فعلا. معربة
3: أيوة
2: يعني فيها ثلاث مسميات تاريخيا صح. الرستاق والرزداق والرستاق
3: وعلى فكرة ترى كبار رستاق. السن
2: الرزداق
3: أيوة والعيايز اللي معني
2: أي.
3: لين الحين ما يقولون الرستاق يبن بسامي قديمة
2: أي. حق الرستاق صح. أيوة.
3: صح. أيوة رزداق
2: أيوة.
3: شيء هم يقولون ما زال يعني
2: تعرفوا إيش معناها
3: الرزداق
2: لا الرستاق بشكل عام
3: لا
2: هي المنطقة الحصينة هي تحيطها الجبال وهي وسط الجبال
3: نعم.
2: ولاية الرستاق أيوة. بس ما نعرف هل نتكلم عن ولاية الرستاق اللي في ولاية حكاية ولا عن ولاية ثانية
3: هو الكتاب واضح من عنوانه كل شيء واضح
1: أبو علي أبو علي يا حي الله يا أبو علي وحي الله بالحمادي طبعا المعظم أجمع على ولاية الرستاق معاي رستاق
2: أجمع على الرستاق
1: أيوة حتى يعني حتى رستاق
2: قلك عين الكسفة شلالات الحوقين
1: ما أدري
2: وما أعرف
3: من كلمة الحوقين كلمة الحوقين يعني بدون ما أقول اسم الولاية بس كلمة الحوقين بيعرفون
1: هي ما شاء الله الولاية صحيح. عارفة بنفسها وفوق كذا إنه يعني كأنها عيدية العيد هذه
2: والقلعة القلعة طبعا اللي هي تعتبر من أشهر القلاع في شبه الجزيرة العربية ويعود تاريخ أكيد تأسيسها إلى قرون عديدة تتكون من طابقين والعديد أيضا من الأبراج
1: يعني مستمعين اليوم رحنا معاكم أكيد لولاية الرستاق اللي لها القلب يشتاق
2: أوه
3: أي والله يقولون الرستاق دار المشتاق
2: دار المشتاق أمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أيضا علي بن أحمد مسي عليك بالخير يا علي أنا ما سألتكم أنتوا كيف الرجعة اليوم والعودة للدوام؟ يعني خليتوا أخذتوا الإجابات من المتابعين والمستمعين. نبدأ. أنوار تفضلي. أنت قلت اليوم كل شيء صح صح ممكن عندك.
3: لا قالت
2: لأنه قالت لي من بداية
3: بس
2: الحلقة.
3: بس بعد في أشياء ما قالت
2: من بداية الحلقة تقول لك كل شيء مفضي عندها.
3: يعني ما تحتاج. والله أنا بقول لك كلمة واحدة. مشتاقين بس اشتقنا حق تو الناس. اشتقنا حق العودة أكيد. فبالعكس الهمة والاستعداد موجودين والدليل.
1: خلونا أسألكم سؤال بطريقة ثانية أبرار وعيد. اسمحوا لي على أن أسألكم إياه بطريقة ثانية.
3: طيب.
1: إنزين ما أريد تذكروني تو الناس أبدا.
2: إنزين.
1: رجعتكم للدوام العمل الصباحي كيف كانت؟ شوفوا تو الناس هذا شيء ثاني، هذا معروف إنه مكانه شيء ثاني في القلب. إنزين أنا أريد أعرف رجعت كيف شعوركم برجعتكم لأول يوم دوام الصباحي؟
2: طبيعي نشيط.
3: جاوب عيد.
2: مشتاق أنا أرجع للدوام. يعني
3: أيوة مخبرتكم من قبل إنه وضعي شوي تغير فأموري طيب.
1: الحمد لله. لا برابع أنت قلت إن كانت الإجازة الحمد لله كأنها يعني أعطتك باور زيادة
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى لمشوار جديد ومرحلة جديدة بإذن الله.
1: الله يوفقك يا رب أبرار
3: جميعاً يا رب.
1: إن شاء الله تكون بداية جميلة. وعيد أنت كنت نشيط صح؟
2: جداً
1: طبعاً. تعرف أنت ليش تعرفي أبرار ليش نشيط؟
2: جداً.
1: باقي يومين وإجازة. إجازة يعني قارني
3: أيوة صح. عجالة زين
1: جداً.
2: كان المفروض أنك ما تسأليني عشان ما تنقهر زيادة.
1: يا ربي. لكن أنا أقولك عني الحمد لله راجعة بقوة لأن عندي بعض الأشغال اللي أتمنى يا رب أنها تمشي على حسب ما أنا مخطط لها. عشان كذا كنت أنتظر يوم الأحد، كنت أتمنى أن يجي يوم الأحد بسرعة.
3: والحمد لله يوم الأحد.
1: والحمد لله يوم الأحد وبدأنا بمشوار تحقيق الإنجازات وبإذن الله تعالى تتحقق مثل ما نحن مخططين لها. على 2-4-99-00-00 نسمع رأي أحد المتصلين ونقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا بهالصوت. يا مرحبا.
4: يا مرحبا اختي أنوار.
1: كل عام وانت بخير اخوي عيسى.
4: وانتو بخير صحة وسلامة وعرفتاكم العوادين فايزين ان شاء الله.
2: الله يحفظك يا عيسى. من شوية نذكرك عيسى ونقرأ رسالتك. انا لا يكون الله يتصل فينا.
4: هي والله الاتصال رسالة لان حاولت
2: ايوه
4: لكن قلت يعني احصل لي اسجل حضوري معاكم يعني.
2: الله يحفظك يا غالي. الله يحفظك
4: البرنامج الطيب هذا.
3: الله يسلمك. احنا رسالتك وايضا مكالمتك اكيد تسعدنا.
4: الله يسلمك. وانا اسعدك كثير سعيدين جدا يعني.
3: خبرني كيف كان العيد معاك؟
4: والله العيد كان طيب الحمد لله. كل زيارات ما شاء الله من اول يوم لرابع يوم
3: ما شاء الله. الله يجمعكم دوم على الخير يا رب.
4: امين يا رب العالمين. يعني ترى اول يوم كان ذباح وثاني يوم كان أكل الشواء، ثالث يوم رحنا نزور حد من زرت عمتي هنا في ساكنة في المعبيلة.
2: نعم.
4: ورابع يوم رحت زور واحد أحد من الأخوات نفس الشيء بعد، وزرنا الخال وزرنا العمومة والحمد
3: ما
4: لله
3: ما شاء الله.
4: اي نعم
3: الله يعطيك
2: الله يجمعكم على الخير دائما وابدا يا عيسى.
4: تعبت العيد لازم شوية صلاة الأرحام وزيارة الأرحام يعني.
2: صحيح.
1: إذا بعد هذه الإجازة وبعد هذه الزيارات وهذه الجمعات عيسى كيف استقبلت أول يوم دوام؟
4: والله أنا من محبي الدوام وأنا من نوع اللي دائما يعني أحرص على الدوام يعني قليل أخذ إجازة يعني حتى لو أيام الفترة اللي صارت أزمات مثلا كورونا الله لا رده إن شاء الله.
2: آمين.
4: الفترة الماضية ومثل وقت الأمطار وقت يعني الضايق نقوله ماشي دوام الضايق ما يعجب لي أنا حرص يعني أحب الدوام كثير يعني.
3: صحيح.
4: حتى لما أروح الدوام أستمتع حس يعني جلسة الدوام أفضل عن جلسة البيت.
3: يا سلام الله يعطيك الصحة.
4: هو صح الواحد يحتاج يرتاح لكن حلو يعني شوية تجلس بين فترة يعني الدوام يا يعني بين الجلوس في يعني تجلس في دوامك ومع ربعك وفترة تجلس مع أهلك وأولادك يعني.
3: صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي عيسى سعيدين بسمع صوتك اليوم.
4: وطبعا الدوام اعتبره بيت الثاني.
3: يا سلام.
4: اي نعم
3: هذا اهم شيء الاستمتاع.
4: يعني اهنيكم جميعا بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك.
3: تهنيت الايمان
4: والله سأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا وعليكم جميع الخير والبركات.
2: اللهم امين. امين اخوي آمين. عيسى وان شاء الله يعيدوا عليكم وعلى اسرتكم الكريمه ان شاء الله تعالى اعوام عديده ومديده.
4: امين يا رب. امين يا رب.
2: الله يسعدك. شكرا جزيلا.
4: العفو بارك الله فيك وشكرا لكم على إتاحة الفرصة للمشاركة في برنامج تو الناس.
3: شكرا جزيلا.
2: شكرا يا
4: العفو الله
2: في أمان الله.
4: حياك الله.
2: مع السلامة.
1: يعتبره بيته الثاني الدوام.
3: هذا اللي نرجع نحن نقول المحبين دوامهم، اللي يحبون دوامهم ويحبون شغلهم، طبيعي يشوفون بيتهم الثاني، طبيعي يشوفون هذا عالمهم الخاص.
1: صحيح،
3: نطاقتهم تتجدد دائما في بيئة دوامهم
1: وبيئتهم. واللي طارت الإجازة يحسوا إنه أريد أرجع. حتى
3: في ناس كثير على فكرة
2: طالت يعني غيبة القمر، طالت غيبة القمر وترك ديرة أحباب.
3: يا سلام على هالصوت.
2: هذا اللي ما ترك الدوام ده وينك يا قطرة مطر، ترى الفرح يلبست أعشابه.
3: للتذكير عيد ترى باكر 1/6.
2: حلفتك بالله يا قمر لا تغيب. حلفتك بالله يا قمر
3: خلاص ما بغيب وعدكم لا تغيب. ترى حبيلك للتذكير عيد
1: حبيتها
3: 1/6 ترى باكر
2: خلاص ما بغيب.
3: انت قايلين لا انت قايلين شيء منش. ايوه انا ما ناسية
1: ترى
3: شهر 6 موعد إطلاق أغنية خاصة فيك.
2: طبعا ما أغنية صار صار
3: ألبوم أغاني
2: عاد صار عندي ألبوم.
1: مش العقاب لو ما سوى هالشيء.
3: لا لا لا هو بيسوي بنضبط الموضوع.
1: والله
2: أهم شيء السيولة المالية. أهم شيء السيولة المالية.
1: حط بالك إن أبراد دائما تعطيك فرص وإنت لازم تستغل هذا.
3: مشكلة ما شهر 6 هالسنة براي، شهر 6 السنة الجاية.
2: ممكن.
3: ممكن. أو شهر 6 بعد 5 سنوات 10 سنين.
1: هذه حركات الغير مخططين.
2: ياسر البدري يمسي عليكم بالخير جميع المستمعين.
3: الله يمسيك.
2: وأيضا أبرار وأنوار وبدر كل عام وأنتم بخير. يقول أول يوم يعني أول يوم والله أول يوم أحسن ما في إنه ماشي زحمة. إيه؟ يعني صباح الشارع يكون ما في أيوه ما يكون في زحمة.
3: شكلك صحيح.
2: زين وقالنا هنا طبعا في ولاية حكاية يقول يا نخل يا الرستاق عاد معه. يمكن الرسالة وصلتنا الساعة 6:14 يعني قبل تقريبا ما يقارب نص ساعة
1: قبل لا نقول الولاية.
2: إيه فهذه المعلومات أخ ياسر طبعا عن ولاية الرستاق أكيد.
1: إذن مستمعينا نحن كنا نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم كيف نستقبل أول يوم دوام ما بعد الإجازة. أحيانا الناس مثل ما قلنا إنهم يقولوا يريدوا يأخذوا يوم واحد إجازة بس ترى نفسيا على فكرة برا الموضوع.
2: صحيح
1: أحيانا يكون
3: هو البعض إنه هو يعني برمج عقله أنه لا أنا ممكن تعرفون هذه الأشياء اللي متداولة إنه يا ربي دوام ما أعرف ويش وهالأمور فكلها شيء يعني مغروس فينا نحن فطبيعي البعض ممكن يتغلب
2: يولد هذا الشيء. صحيح
3: يولد هذا الشيء
2: هذه الفكرة.
3: فالبعض خلاص إنه لو يحب دوامه بيقول لا ويحس بالثقل وهو طبيعي ممكن يحس بالثقل. صحيح. لكن أهم شيء إن نحن نرجع بهمة عالية نرجع بنشاط نرجع نحن عندنا أهداف أصلا يعني نبي نحققهم.
1: بالضبط هي هذه.
3: واللي صادف إن نهاية شهر وبداية شهر جديد فش اللي بيساعدنا إن يكون في أهداف جديدة.
1: صحيح وحتى لما جلست أشوف التاريخ اليوم وشوفه 31/5 أقول بكرة 1/6
3: أيوة شهر 5 راح كذا بسرعة
1: راح سريع وبدينا في آخر شهر من
3: خفيف شهر 5 مثل مواليد شهر 5.
2: صحيح مثل ما قلت وهي دائما
1: سمعت وش قارت
3: لا ما سمع
2: لا أوكي
1: ما تعيد كلام الملوك لا يعاد
2: لا سمعت مواليد
3: أنا
2: شهر 5 أيوة
3: لا لأن شهر 5 خفيف يا رب التلميحات زيت أنا أقصد بدر أقول يعني شهر 5 خفيف نفس مواليده
2: بدر احنا قبل العيد تقريبا
3: ايوه
2: والله
3: فعلا انه في ناس حتى خبروني قالوا الابرار فاتت
2: في ناس خبروك
3: كيكة العيد
2: في ناس خبروك
3: في ناس خبروني
2: ما احنا اللي تكلمنا
3: لا انت عارف انا اكيد عارفهم يا وين
2: اكيد مستمعين احنا في انتظار تواصلكم معنا في برنامج دم الناس. قبل لا نطلع الفتره الدينيه لاذان المغرب نذكركم بموضوع الحلقه.
3: موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا كيف أو رسالة كذا تقدمونها عشان الواحد يستعد للدوام وكيف كان يومكم بعد الإجازة.
1: طبعا أبرار لعله يكون هذا الشيء يختلف من شخص لآخر عشان كذا نحن طرحنا هالموضوع اليوم مستمعينا مباشرة عشان تنقلونا أحاسيسكم ومشاعركم اليوم ما بعد أول يوم دوام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ومساكم الله بالخير. وبعد العودة من أجازة العيد وبعد الدوام أكيد نحن أكيد كذا نحييكم تحية مسائية مرة ثانية على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وأكيد نذكركم موضوع حلقتنا لليوم كيف أول يوم دوام بعد الإجازة كان عندكم، فخبرونا بصراحة هل رجعتوا بنشاط ولا شفتوا نفسكم لا نحن نحتاج كم يوم عشان نستوعب الحياة. أكيد في انتظار مشاركاتكم على 94799975 أو عبر الاتصال على 24.4.
1: صح والله أبهار لما قلتي
2: أنت كيف أنت في حالة إدراك
0: لحظة إدراك
1: لحظة
0: حسيت حقيقي إدراك.
1: يوم قالت يحتاج لك كم يوم حقيقي في أشخاص يمكن يمر هالأسبوع بطولة وهم بعد
2: ما أخذوا
0: أونلاين البعض ما أخذ أونلاين
1: أيوة
2: ما استوعب
1: إن هو راجع دوام. بس على فكرة ما تحسوا إنه هالشعور ممكن يكون أقوى لما تكون إجازة أطول؟
0: هو شوفي لو كانت إجازة قصيرة ولا إجازة طويلة دامك يعني دام نحن متأسفين
2: أنت ما
0: أن العودة بعد الإجازة يكون شيء ثقيل فطبيعي شو بنحسه.
2: وبعدين أنت إحنا قلنا دائما هي أنت على إيش تعودت
0: إنزين
2: وفي شيء بعد وقلنا قبل الإجازة يعني أنت إيش مخطط أنك من بعد يعني بعد ما تخلص الإجازة أكيد في أعمال أخرى أنت راح تنجزها
0: صح،
2: فهذا ما راح يشعرك أكيد بالملل أو بالكسل أو بالتعب وغيره وكذا
0: صحيح
2: والتذمر
0: يعتمد على نوع شغلك بعد
2: هايو.
0: يعني مثلا يعقوب يحب شغله
2: هايو العمل الميداني فعلا يعني أيوة. أنه يقولك من مكان لمكان من ولاية ولاية
0: هذا بحد ذاته متعة
1: مولك الأشخاص
2: أيوة ما كل الأشخاص
1: أيوة يعتمد أيوة. أنت كيف هل أنت
2: طبيعة عملك
1: هل أنت من محب من الناس اللي على فكرة ما يستثقل العمل إلا اللي ما يحب عمله
0: أيوة
1: اللي يعني يعمل من أجل مثل ما نقول واجب وطني
0: أو من أجل راتب آخر
1: من أجل راتب آخر شهر
2: صحيح.
1: ممكن يجي هذه الحالة
0: صح.
1: أما اللي يحب عمله و...
0: ويحب الناس الموجودين هناك
1: بالضبط بالعكس يكون إنه متشجع متحمس يروح ويتحد من الناس
2: اللي عندي بالستوديو دائما متحمسين الحمد لله
0: الحمد لله عسى دوم
1: والله بغيت الصدق ثلاثتنا الحمد لله رب العالمين
0: صدق مشتاقين
2: وتحية مسائية أيضا للأخ ياسر البدري. ياسر احنا قرأنا طبعا رسالتك وجوابك حول موضوع الحلقة يمكن هو استمع لنا للجزء الأول الجزء الثاني ما استمع له وعشان كذا لما كان يقول نخل أو الرستاق ففعلا تو الناس وهذا أيضا تحية مسائية للأخ عثمان والأخ نذير والأخت منيا نمسي عليكم بالخير.
1: أيضا حمادي بثينة دخلت أو تابعت البث متأخر إذاعة الشبيبة
2: تو الناس قولي لهم
1: فكان يقول لحمادي تو الناس تأخرت الفراش هي وش ردت عليه تقول أنا رتبت شغالي ووقت الحلقة جهزت دلة الشاي مالي وأتابع الحلقة وأنا مرتاحة.
0: أحلى شيء لما المستمعين يقولون نحن مخلي لكم جدول أيوة خاص من روتين يومنا.
1: أيوة والله عشان كذا إحنا نقول طبعا مستمعينا دائما وأبدا نحن كنا دائما متشوقين طول أيام إجازة العيد إن نحن نرجع لكم مستمعينا وأيضا نستمع لسواليفكم ومداخلاتكم.
2: وحشتني سواليفك
0: الله
2: وحشت شوفتك أكثر كل ليلة مع عاطفك حبيب الروح أنا تحسر. خلونا نروح على السريع
1: أتوقع عبار سكت
0: أنا فكرت إلا سكت فكرت بيشغل الأغنية وبيكمل أكثر لا اندمجت مع صوتك عيد
1: يس أوه
2: خلاص يعني
0: سبحانه غير الحوار
2: شغال اللي بنزل
0: من قبل مستمعيني كنت أقول لا تغني أرجوك لا تغني والحين صرت أقول لا غني عيد ونس نطربنا عيد
2: أيام زمان ها
0: أي والله أيام زمان
1: قلت لك بعدها وعدنا عيد بنهكرها كنا ماشيين صح
0: كريمي
2: وخلصت كذا المشكلة تعرف إيش قال المشكلة إنه صار في الإجازة
1: إجازة العيد
2: كذا فقط
0: قطعت عليكم لا هاي الإجازة كان مفروض تفكرون كيف تهكروني أكثر
2: أيوة إذن مستمعين نروح لفقرتنا على السريع.
0: فقرتنا على السريع إناث الضفادع تتظاهر بالموت حتى لا تتزوج مع الذكور غير الجذابين
2: حتى في الضفادع
0: حتى في الضفادع عظيم حتى في الضفادع
1: ايوه
2: يعني احنا ما خلصنا من عشان
0: الضفادع فيقول لك ان البقاء موجود بالفعل حتى في عالم الحيوانات يا عيد وقد يكون ايضا دراميا جدا. فمستمعينا هل سمعتوا من قبل عن اسلوب التظاهر بالموت؟ تم بالتأكيد العلم وراء هذا الميم حقيقي، فقد كشفت دراسة علمية عام 2023 نشرت في مجلة Royal Society Open Science عن سلوك مدهش لدى إناث بعض الأنواع مثل الضفدع الأوروبي العشبي.
1: مستمعينا، هذه الفرصة تسمى بالفرصة الأخيرة للبقاء. الأمر لا

0: تتقلب على ظهرها وتبسط أطرافها وتحاكي الموت أو الشلل، وعند عدم تلقي أي استجابة يفقد الذكر المصر اهتمامه غالبا ويتركها. إنها استراتيجية خطيرة، لكنها بالنسبة لها أفضل من البديل. وبالنسبة لهذه الإناث مستمعين من الضفادع، قد يكون التزاوج الصراع الجنسي، طبعا يطلق العلم على ذلك مسألة حياة أو موت. هذا السلوك هو محاولة قصوى للنجاة واستراتيجية لاستعادة السيطرة على حياتها وتكاثرها.
1: يعني حتى مع إناث الضفادع
0: تارك الموضوع أنوار وأضرار.
1: لا تعليق،
0: لا تعليق.
1: يعني شوف سبحان الله، سبحان الخالق. زي
0: ومن هنا يقابل الكذابين يعني.
1: هي والله يعني بعد هنا يختار الضفدع جذاب، الضفدع غير جذاب. أيوة.
0: هذا كل سبحان الله. سبحان الله.
1: من وجهة نظرهم.
0: والله في خلق شؤون.
1: أي والله سبحان الله يعني. بس إيش اسمها الفرصة الأخيرة؟ يعني هي كأنها حيلة درامية.
2: أيوة.
1: يعني مستحيل تنقلب.
0: هي تنقلب وتبسط أطرافها. مرة الموت أو الشلل فيها.
1: أيوة.
0: يعني هذاك حتى يمكن يخاف ذاك الضفدع.
1: هذا فعلا يوم يقول لك العجائب.
0: المسألة هذه.
1: أيوة هذا فعلا يقول لك العجائب في عالم الحيوانات.
2: حرفيا.
1: حقيقي.
2: أيوة.
0: تحية لك.
1: لكن الأجمل في الموضوع أيضا أبرار وعيد إنه هذا الشيء ثبت علميا إنه هي ما تسمى بالفرصة الأخيرة. أيوة. وطبعا مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس هي اللي أثبتت هذا الشيء. فبالتالي إذا شفت عيد وأبرار ضفدع منقلب، ما ترى ممكن ما مايت، يمكن جالس يسوي فرصة البقاء الأخيرة.
2: ولو يوم نشوف كذا منقلب
0: مسكين
2: شكله يحتاج مساعدة. يحتاج حد يقلبه.
1: حقيقي أنت تخيل تشوفي واحد كذا منقلب هو جالس يمثل، تروح أنت تريد.
2: أيوة
1: ينط فيك.
0: لا لا
1: ينط فيك.
0: يعني أنت اللي تسوين هالحركة لو شفت ضفدع أنت لا. مستحيل تقربا أصلا.
1: والله بشرد. لا والله بشرد ما أكون هالشكل.
0: مندر مس عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك. وأيضا المستمعين والمتابعين اللي يتابعونا أيضا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا على أرقام التواصل على 24990000. أكيد لسمع أصواتكم وأيضا لرسائلكم على الواتساب على 947999975.
1: إذن الحماد يقول حين تحب ما تعمل في عملك يصبح النجاح رفيق الطريق. أكيد يا الحمادي.
0: يعني الحمادي من الناس اللي
1: يحبوا عمله،
0: خلاص كانوا جاهزين للدوام أصلا.
1: أيوة جاهز مرة. ميتين وبعد يعلق على موضوع على السريع معانا، يقول الضفدع طول عمره يقفز للأمام إلا
0: الحركة.
1: يقول إلا بعض البشر الحين يفكروا يرجعوا للوراء. والله إنها حكمة، والله إنها حكمة، إن لابد الإنسان إنه يقفز للأمام دائما ما يرجع للوراء. شكرا حماد على الحكمة الجميلة.
2: الحلو في الحماد النياب حكمة، طلع حكمة لو ماشي حكمة بيطلع فادش الحلو. من تحت الأرض كذا بعض الأشخاص. بس بعض الأشخاص شو كاتبين في الكومنت؟ كاتبين قدوتي إناث الضفادع.
0: بس أعطينا اسمه.
2: ما بقول اسمه لأن لقر أبرار.
0: لا لا قبل محتاجين الأسماء على أساس إن إحنا ممكن
2: الاسم على الهواء. صحيح. أكيد أول شيء بنت
0: أنثى. أيوة بنت معروف. أيوة ولا ما تقول لعبتي هذه.
1: نريد نعرف الجسم هذا التكتيك اللي بتستخدمها.
2: أي والله.
1: أيوة. لأن الضفدع بس ما سمعت كذا المعلومة اللي قلناها وقالت خلاص قدوتي أنا الضفدع.
0: والله من اللي يقول إنه تكتيك واحد عندكم. الله يعيننا.
1: إنك كده هنا عظيم.
0: الله يعيننا.
1: لكن عيد وأبرار هو في النهاية مثل ما قلنا إنه هي مش بس إنها تبتعد عن الضفادع الأقل جاذبية.
0: أيوة.
1: أيضاً هي من أجل إنها تبقى، من أجل إنها تعيش، لأنه هذا التكاثر من الضفادع عليها
0: الخطر.
1: ممكن يغرقها.
0: أيوة.
1: وتموت.
0: أيوة أيوة.
1: فبالتالي هي من أجل إنها هي تبتعد عن هذا الخطر تمثل الموت.
0: لا التكتيك رائع هذا.
1: أي أيوة والله.
0: تكتيك رائع فعلاً.
1: يقول لك يوم تتقاسم الأرواح. ابدا روحي
2: على فكره انا عرفت علام.
0: وبعدين اللي هي شرد نص المرقله.
2: ايوه انا عرفت علام. في ناس وايد تحس عندها اهتمام انا تعرف معلومات عن عالم الحيوانات، لان كل ما نحن على السريع اذا طرقنا على موضوع شيء يخص الحيوانات.
1: ايوه
2: بمان نتعجب فعلا. هذا ما نقول
0: مشاركاتهم،
2: نقول لما نقول شو كنا نقول الفقره
1: المدهش
2: والمبهر. ففعلا اليوم مدهش الموضوع المعلومة.
1: عجبني تتصنف تصنيفها.
2: بعدين انساهم.
1: أحس أبرار تعرف لما تقول كذا أحس كأني مسوية أنا كذا، تعرف الورقة لما نقسمها كذا ثلاث أقسام فوق العنوان مدهش.

0: لحظة بدر مقسم لنا أصلا.
1: أيوة مقسم لي حد مدهش حد مبهر حد يعني كل مرة حد.
2: بدر خذ لك الحين سكرين شوت ونبي نشوف من المدهش في وجهة نظرك من المبهر ومن المضحك في وجهة نظرك.
0: طبعا هذا خاص وحصل اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب وأيضا منصة إكس التقسيم الثلاثية في برنامج تو الناس. عاد أنتوا حطوا كذا الأسماء أو حطوا الألقاب بدر، هذا عاد عليك بدر. ها المسا عليكم بالخير أيضا أخوينا عبد العزيز من قطر، أهلا وسهلا فيك. يقول موضوع حلقة اليوم،
1: موضوع
0: الناس
1: حلقة
0: اللي انضمت اللي متابعتنا
1: عندك موضوع حلقة اليوم،
0: يعني هي باختصار كيف الدوام من بعد الإجازة،
1: ويعني وش عندك أفكار أو مقترحات إن الواحد كذا يستعيد نشاطه.
0: من وين جبتيها أنت وأنوار وأنا ما عندي خبر عنها؟ كيف
1: يعني اللي بناكي من سياق المشاركات.
2: أيوة
0: يعني إيش هي الأفكار اللي عندك؟ أيوة عشان الواحد ما يشعر بالملل وما يشعر بالضغط.
1: اللي حط أبو علي، اللي حط سعد الهدابي، كل مرة أحد يبنى مقترح يبنى فكرة إن الواحد كيف يرجع للدوام، و يعني هو مره يكون
0: اموره تمام. مره
2: انا حسب علي يوم كان راجع بالسياره زين، كان مره مشغل امور مثلا اغاني كذا تساعده انه يرجع حماس للدوام. في اشخاص يقولوا ان انا راح في شخص انا واقول هالشيء في بالي تذكرت نفسي ابرار اني امس انا قلت عشان اني استقبل الدوام بروح جميله اروح اسوي رياضه.
1: ايوه
2: يا بوي الجو يا شباب،
1: والله شفت انا تابعت ستوري مالك يعني
0: الجو هاليومين كثير
1: ما شاء الله احييها صراحه على الحراره
0: في كل شيء، حتى بالنسبه للسيارات على فكرة. حتى بالنسبة للسيارات صحيح. فحصوا صحيح. سياراتكم
1: صحيح.
0: وحاولوا أنه ما يعني هي صعود أيضا المرتفعات يعني صحيح. المناطق المرتفعة وخصوصا اللي هي ما الدفع الرباعي صحيح. أما الدفع الرباعي هي مهيئة وخلاص وجاهزة
1: أيوه.
0: بس في أماكن إحنا عندنا نطلع بالصالون يعني الصالون زين سيارات صغيرة الخفيفة
1: صحيح.
0: ولكن في نفس الوقت نكون نرجع وخلوا بالكم ديروا بالكم لأن درجة الحرارة فعلا يعني عالية هاليومين.
1: أي والله
0: عبد العزيز يقول والله أنا الأيام هذه كلها عندي واحد، وأنا اليوم قمت بشكل طبيعي ورجعت بروح جديدة بعد أخذ فترة نقاء، اعتبر فترة النقاء اللي هي فترة العيد والإجازة فترة للراحة وخلاص اليوم عاد يعني شيء من التجديد.
1: أيوه. هذا الشيء يعني المهم. بس على فكرة نحن خلصنا موضوع على السريع لكن ما زال في تعليقات على الموضوع.
0: لا نحن نسمعهم.
1: بس أنا عندي سؤال، تعرفون في أحد بعض العمانيين يسمون الضفدع اسم ثاني؟
0: قرة.
1: قرة.
0: قرة. إحنا نسميها قرة. صحيح.
2: تسمعنا قرة.
0: أيوه.
1: ففي مشاركات يقولون نحن نسميها القرة.
0: أيوه القرة. فعلاً. زين ما رجعت رأي التكتيك؟
1: للحين نباي لو كنت موجود نحن نعرف إيش التكتيك بالضبط.
2: الحمادي يقول حكمة مثل الضفدع بعد المطر يعود لبركته نعود نحن للعمل بعد العيد بطاقة جديدة نكمل طريق الإنجاز. يا
0: مثل
2: سلام
0: المطر.
2: يا رب
0: يرزقنا بمطر.
2: الضفدع بعد المطر يرجع للبركة ونحن بعد جلسة العيد نرجع لدوامنا بهمة عالية. يعني
0: الرفادع احنا من قال الحمادي.
1: الحمادي جالس حبيت ربط المواضيع مع الحمادي.
2: جميل جميل جدا، حكمة من لسان حمادي.
0: ترانا احنا في على السريع الحمادي عندنا دراسات، فانت شاركنا بالحكم اللي عندك نستفيد منها. يقول عبد العزيز اليوم في قطر درجة الحرارة وصلت 48.
1: الله
0: يعطيكم العافية والله المعين ان شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
2: آمين يا رب.
1: أيضا في أحد يطلب أغنية عيد، أغنية تقريبا اسمها لا تذكروني بحبيبي
2: أنا بالقوة.
1: وأيضا عطار العيد رجلت العيد
0: الفنان من
1: والله ما أعرف بس تذكرنا سعد أو تبت تسمعها بصوت عيد يا سعد. وأيضا سعود الوهيبي يقول إنه يعني العازي فن العازي وقت
0: العيد بحكي أنوار لما أقول بصوته
2: هذا فكرة عيد. أنت كنت تقولها بطريقة أنك تضحك برار. خليك صريحة.
0: خلاص
1: صار أبديت جديد حاليا. أنا عادي عيد صرت أستمتع باغاني
0: يعني الصدمه. انت عديتي مرحله صدمه
1: خلاص؟ لا لا هاي الصدمه خلاص روحت انصدمت خلصت تعالجت من الصدمه وخلصت.
2: هذا كثر دق على الحديد على الحديد يلين
1: خلاص انت
0: على 9479975 رقم الواتساب في البرنامج. عن نفسي ما حسيت بالإجازة من زحمة وشغل العيد، الحمد لله استمتعنا وعيدنا بين الأهل والأحباب، ولكن أحس ما كفانا أو ما كفتنا الإجازة غير أنه الأولاد امتحانات والأجواء حارة. نتمنى لو تطولوا الإجازة شوية لأن رجعنا الدوام متعبين، لو يعيدوا الإجازة كان زين. الرسالة وصلتنا من الأخت أم عبد الله الهادي، شكرا لك يا أم عبد الله.
2: شكرا يا أم عبد الله.
1: هي لك يا أم عبد الله وموفقين إن شاء الله أبنائك.
0: هي موفقين بإذن الله تعالى. وهي بالنسبة للإجازة بالنسبة للاختبارات مثل ما قلنا هي كلها أسبوع 8 أيام، وإن شاء الله تعالى تكون الأمور تمام التمام ويطلعوا عادوا في إجازة. وعاد انتم ايضا تطلعوا معهم في اجازه، ها الاولاد يطلعوا في الاجازه الامهات يطلعوا في اجازه. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظهم يا رب.
2: امين يحفظها يعني يعطيها الصحه والعافيه عساهم على القوه يا رب.
0: امين يا رب.
2: في هذه الفتره الامهات والاباء وكل الاهالي اللي جالسين اكيد ينتظروا عيالهم انهم يدخلوا هذه مثل ما نقول المرحله مرحله الاختبارات
1: ويخلصون.
2: الله يحفظهم
0: باذن الله تعالى.
1: يعني اولياء الامور احسهم يشيلون هم اكثر عن الاطفال.
2: صحيح انا في مره من مرات احد زميلاتها تقول احس نفسك اني انا اللي اجازه اللي امتحن اللي عند الاختبار صحيح. وتوتر اكثر من بنتي
0: فعلا
2: فاقولها اكثر شيء
0: ايوه صح. رسالة تقول كل التوفيق ونجاح لكل الطلبة وطالبات، شكرا جزيلا لكل المعلمين والمعلمات في مدارسنا. استعداد الاختبارات يجب التخلص من قلق الاختبارات، يعتمد على الاستعداد الجيد والتحكم في ردود أفعالك. يمكنك أيضا السيطرة على التوتر من خلال تجربة أهداف الدراسة أو الأهداف الدراسية، ممارسة التنفس العميق، النوم المنتظم، تجنب المقارنات السلبية مع الآخرين. كيف تتعامل مع قلق الاختبارات؟ طلب مساعدة الأهل في المراجعة، تجنب السهر، الحفاظ على صفاء الذهن، الثقة بالنفس، تناول الخضار والفواكه. تحياتي لطاقم البرنامج برنامج توا الناس، هذه تحية مسائية من الأخ سليمان بن سعيد العاصمي. شكرا لك أخوي سليمان وشكرا على هذه الكلمات والنصائح وأيضا التوجيهات اللي تخص طلبة اللي هم مقبلين على الاختبارات. فعلا أنت ما تقارن بغيرك الحين خلاص ركز على أهدافك.
2: صحيح.
0: اختبارات معك خاصة بالمرحلة العمرية اللي انت فيها، خاصة بالصف اللي انت فيه.
2: صحيح.
0: خلص أمورك وإن شاء الله تعالى القادم يعني يكون أجمل، وأكيد من بعد ما تطلع النتيجة إن شاء الله تعالى أكيد لك الخيارات عاد انت وين تفكر أنك تروح وتلتحق وكذا.
2: صحيح.
0: هذا ممكن يكون لطلبة الثانية عشر، أما الطلبة اللي هم صفوف النقل وكذا أيضا مثل ما يعني الواجب أشياء في واجب إنه اتباعها. وطبعا الأهالي أكيد صحيح. ما مقصرين مثل ما ذكرت أنوار وبرار أن الأمهات الآباء وغيرهم ما مقصرين أبدا في تجهيز يعني نقول اللي هو التحضير الذهني
2: صحيح.
0: لأبنائهم باستعداد للامتحانات
1: بالضبط فعلا يعني هم مهيئين.
0: وهذه أيضا قبل أنا آسف أيضا هي تحية للمعلمين والمعلمات فعلا
1: صح المعلمين
0: تحية للمعلمين والمعلمات
1: لأنهم فعلا بعد يعني
0: صح
1: عندهم مسؤولية ويحاتون الحين.
0: وعلى فكرة يقدموا من الدروس ومن الشروحات الكثير اللي في مواقع التواصل الاجتماعي الحين كثير منتشرة، واللي هي طبعا الاختبارات الإلكترونية وغيرها
2: بالضبط يعني خارج نطاق الحصة الدراسية هم ما زالوا متابعين لطلابهم ما زالوا يحاولوا إنهم هم يعني يوجهوهم بقدر ما يقدروا حتى في وقت إجازة العيد. يعني متابعة المعلمين والمعلمات خصوصا لطلبة الدبلوم العام نلاحظهم إنهم هم يحاولوا إنهم هم يكونوا يعني معاهم خطوة بخطوة إنه ما مشكلة إنه الوقت هذا راح يمر ويسندوهم نفسيا. فنرسل أكيد أكبر تحية لكم معلمينا ومعلماتنا، ربي يعطيكم الصحة والعافية وكل طاقم التدريس. نحن ما زلنا مستمرين معكم في برنامج توا الناس في ساعتنا الثالثة.
3: عيش حياتك وخليك شبابي
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي ذات شبيبة، مستمعي برنامج توي الناس. هذا البرنامج المسائي اللي يجيكم دائما وأبدا من الساعة 5 لين الساعة 8 من يوم الأحد ليوم الخميس، واليوم الأحد ما مثل أحد، ونسينا نقول إنكم مثلكم ما في أي أحد. يا سلام،
1: أنا
0: عبالي إن خلاص نسيتوا هذا
1: العبارة. لا لا لا، ما نسيناها. تعرفوا ليش إحنا ما قلناها؟
0: نفس القافية بعد.
1: تعرفوا ليش ما قلناها أصلا؟
0: على ما قلتوها.
1: السر في موضوع حلقة اليوم. ما ممكن نقول كذا وإحنا موضوعنا اليوم يتعلق ببداية الدوام يوم الأحد، فعشان أيوة. كذا ما نقولها، نتركها للمستمعين والمتابعين أيوة. يعبرون كيف رجعتهم من بعد الإجازة، من بعد العيد، كيف هي الإجازة وكيف هو الدوام، مش الإجازة، كيف هو الدوام من بعد الإجازة. عشان كذا احنا اليوم ما قلنا إلى أحد، دائما إلى أحد فعلا ما يشبهه أي أحد. ها؟
0: تذكر
1: وما له مثيل أي أحد. ما له مثيل أحد.
0: على فكرة الأسبوع الماضي ما قلنا الاثنين الباسم، قلت له ده أبرارة ما موجودة، خلنا ما نقول الباسم.
2: أنا اللي ذكرني في الاثنين الباسم بدر. بدر اللي ذكرني في الاثنين الباسم. قلت له ذكرتيك إن نقول
1: برسالة
2: في الصباح، فقلت له والله الاثنين الباسم اللي كنت حاطنا يعني مرتبط بالبرنامج المسائي، بس خلينا بعد إن الصباح ومساء دائما الاثنين باسم.
0: دائما اثنين باسم، والأحد ما مثله أحد وما يشبه أحد مستمعينا.
2: أكيد طبعا. وصلنا الحين وين يا أنوار؟
0: أبرار، وصلنا آخر أخبار الفنانين جوسبينج.
2: أنا حبيت قبل شوي لما كنت تقلدينا، قلت والله أنوار عندي موهبة ثانية، موهبة التقليد. تضبط صح تضبط.
0: أنت ما عارفة أبرار، أنا أنا أنا أنا من بعد الفيلم زين شفت الفيلم مرة واحدة، ولكن شكلي على فكرة يوم عيد صورنا أنه هو راح الفيلم، حسيت عيد ما يصير، عيد رايح فيلم مايكل جاكسون رايحة. وأنا ما رايحة، كان أشد حيل وأروح عيد. يمكن رحت بعدك بيومين كذا.
1: أيوة.
0: أبل رحتي ولا بعد؟
2: ما رحت.
0: أعزمش على
1: الفيلم. خلاص عاد ننتظر الجزء الثاني ترى. أنا
2: خلاص أتوقع ما خلص.
0: أنا عايش بعيد.
1: ننتظر الجزء الثاني.
0: لا بعد موجود.
1: لا بعد ما زال في دور السينما. أيوة. السينما العمانية موجود طبعًا.
0: أيوة.
1: وخلاص أنا جالس أنتظر عاد الجزء الثاني تراني.
0: أنا صراحة أنا نفسي أروح مرة ثانية.
2: يعني راح يكون في جزء ثاني؟
0: لا ما أدري، ممكن
2: أعيد من تأليفك.
1: في
0: تأليف
1: ما تأليفي لا.
2: صدق في جزء ثاني والله.
1: في جزء ثاني هيو.
0: أيوه.
1: لأنه في أشياء كثيرة بعد ما تم الحديث والتطرق.
0: هو ما تم صحيح، لكن هيو. ما أذكر إنه بيكون في فيلم ثاني، في جزء ثاني.
2: ماذا لو
0: إصرار خاصة عندك أنت؟ اسمه معلومات سرية.
2: أيوه. ماذا لو على سياق فيلم مايكل جاكسون يصير في فيلم خاص لفنان عماني؟ يكون والله شيء وايد حلو.
1: في خبر من الأخبار احنا ذكرناه في أحد أخبار الفنان والفنانين.
0: أيوة
1: يعني الفن والفنانين جوسبينج، كنا نتكلم عن عائلة
2: عبد الحليم، تطالب إن فيلم يعني مثل فيلم مايكل جاكسون.
0: أنا أريد فيلم
2: عن مثلا عن المرحوم سعود الدرمكي.
0: سعود الدرمكي
2: يعني كذا فنانين العمانيين يستاهلون صراحة.
0: والله يستاهلوا. شمعة محمد رحمة الله عليها. يعني هذول الفنانين فنانين طفولتنا.
2: بالضبط صح. والله يستاهلون.
0: يستاهلوا
2: حتى الفنانين المعاصرين الحين صراحة. صحيح جالي صراحة. فخري خميس يستاهلون أفلام كذا.
0: صحيح صحيح.
2: يعني زعل نتكلم عنهم
1: وأنا ما أستاهل.
2: صح زعل.
1: أنا أستاهل فيلم؟
2: لا حول.
0: يا رب عندنا يا أخي مثل في العبراوي لكن ما أعرف وش بخبر مايا اليوم بالليل، أقولها مايا إيش المثل اللي يقوله يوم يطر شيء لازم يطر نفسه الشخص.
1: الله يسعدك يا أمجد. الله يسعدك يا أمجد. شكرا
0: على شكرا أمجد. أي على 2-4-9-9-0-0-0-0 أحسن نسمع صوت المتصل.
1: السلام عليكم وتو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
3: معك شمس المصلحي.
1: مرحبا أخت شمس، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام. الله يسلمك.
1: كيف الصحة بخير؟
3: الحمد لله رب العالمين.
1: شوف الصوت نبرد الصوت من تمام. شمس هذا دليل على أنه من بعد إجازة العيد خلاص أمورها تمام.
0: تعرف أنا وش اللي ونسني؟ قبل العيد
1: أنا أسمع نبرة الصوت.
0: قبل العيد قلناها شمس نباش كل يوم تشرقي في برنامج تو الناس. صح؟
1: وهي جاي على الغروب عاد على فكرة.
0: أشرقت.
1: جاي على الغروب طبعا.
3: أنا غربت برد عليكم أتصل بالليل بدل ما
1: الله يسعدك.
0: الله يسعدك.
3: حرارة مرتفعة. وقلت يمكن يكون أبرد عليكم من الحين أتصل.
1: والله اتصالاتكم في أي وقت أكيد الأخت شمس هي يعني برد وأمان لبرنامج تو الناس. الله يسعدك.
3: إيش الكلام الجميل كله ذلي؟
2: طبعاً تستاهل زوج بعد.
0: إي والله.
3: الله يعطيكم العافية. الله وأنا مبسوطة بهالبرنامج أساساً. أنا مستمتعة بالاتصال.
1: الله يحفظك يا رب.
3: انتم اخباركم؟ كيف العيد كان؟
2: الحمد لله. خبرينا كيف العيد معاكم.
1: تو هي تسالكم انتم كيف العيد معكم؟
2: مره
1: جاوبوها الحين. نبدا يلا من ابرار.
3: انكم انتم حرمتونا من صوتكم فتره العيد. عشان كذا لازم نعرف اخباركم انتم من بعد العيد، ما انتم تسالونا.
2: يا سلام، الله يسعدك يا رب. الحمد لله. شوفي نحن كان العيد اوكي خلص، لكن بعدنا نحس بالبهجه بسمع صوتكم.
0: أيوة. أيوة والله،
2: فما زال على بهجة العيد بسمع صوتكم.
0: والله أنا يا شمس بالنسبة لي كانت الملابس ما عجبتني، لكن من تعليقات الجميع إن عجبتنهم خلاص عجبتني.
3: يا سلام.
2: الحمد لله.
3: مو اللبس اللي حلي اللابس.
2: يا أيوة. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الشاميين القالب القالب.
2: الله يحفظكم. الله يسعدك يا شمس.
1: والله العيد تمام معنا والإجازة حلوة الحمد لله رب العالمين. استمتعنا وأكيد اللي هي بقى مثل ما قلتي أنت إنه إحنا شوي غيابنا عنكم وعن سماع أصواتكم في برنامج تو الناس على الشبيبة.
2: يا مرحبا
3: الله
2: شمس.
3: يهنيكم.
2: موضوع حلقتنا اليوم شمس، إيش رأيك في الموضوع الحلقة؟ إيش تقولي عنه؟
3: الرجوع اليوم بعد من الدوام. بعد قصدكم
1: هي الدوام من بعد الإجازة
3: واللي راجعين أول يوم دوام. بغيت أخبركم إني أنا متقاعدة وما حسيت بشيء.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية.
1: زمان زمان زين. أول
3: متقاعد مبكر طبعا. بس أول لما كنت أشتغل كان أكيد أرجع تعبانة وأرجع يعني بسبب إن أحس إن الأجازة ما زالت أريد أريح بعدني، يعني أحس عمري.
2: إيش الأسباب من وجهة نظرك كان هذا الشعور يجيش؟ هل إنش أنت أصلاً تعبتي فوق الإجازة، أو بسبب مثلاً إن الدوام مش هو الدوام اللي حرفياً أنت تحبيه؟ خلنا نقول
3: لا، أنا مختارة دوام أحبه.
2: جميل.
3: وخاصة إن دوامي كان يعني مثل تقدري تقولي ميداني وبرع.
2: يا سلام.
3: فأنا أحب كنت إني أشتغل برع كثير يعني. أيوة. فما كنت ما أحب جلسة المكاتب.
2: حلو.
3: فكان بالنسبة لي العمل ممتع يعني، بس لا هو الفرق انك ايش يوم تكون شوية ها طولت الاجازة معاك.
1: أيوة.
3: حس عمرك متكاسل.
2: ايوة.
3: قل يا ريت بعد
1: تبقى معك زيادة.
2: كل ما طولت الاجازة كل ما حسيت نفسك تبين اجازة اكثر.
3: ايوة. فالحرارة وكذي الحين نحن بلادنا صعبة شوية بسبب الحرارة وكذي.
2: صحيح.
1: يلا الحمد لله، اهم شيء الرطب.
3: اكيد نرجع نحن نحب
1: اهم شيء الرطب شمس.
3: ايوه عشان الرطب.
1: ايوه
3: تستحملوا الحين نحن ناكل الحين رطب.
2: الحمد لله. الله يعطيك العافيه يا رب شمس. سعيدين بسمع صوتك الجميل.
3: وانا بعد اسعد والله، وان شاء الله ما اقطعكم.
2: لا ان شاء الله
3: ان شاء الله دوم ان شاء الله
2: باذن الله. ونبا شمس في بدايه البرنامج كذا يعلي البرنامج.
1: لا عادي تبدا معانا في اول البرنامج ونهايه البرنامج.
2: اي عادي.
3: أيوة. أيوة. يعني الشمس تشرق اول البرنامج واخر البرنامج.
1: أيوة. يعني يشرق علينا بعدين تغربي. الله يسعدك يا رب. شكرا
2: يا شمس.
3: شكرا جزاكم الله
1: خير. في امان الله يا شمس. شكرا.
3: مع السلامه.
1: مع السلامه. هذه بعدها تبقى الروح حب العمل.
2: صحيح.
1: أي كان يعني الوقت تمر أنت بسنوات معينة، لكن لو ترجع يمكن ترجع بنفس الطاقة أتوقع.
2: صحيح.
1: وخصوصا في الأعمال اللي أنت
2: الحلو في بعض المتقاعدين نعيد أنه يعني ما زالوا مثل ما ذكرت نفس الروح.
1: أيوة.
2: والبعض مسوي لهم جدول أنه أوكي أنا ما عندي عمل دوام.
1: صح. أيوة.
2: مسوي لي جدول خاص.
1: صح.
2: كنشاط مثلا أنه
1: يعني ما جالس بس في البيت.
2: ما جالس في البيت
1: فعلا.
2: تلقى كل مرة بأنشطة تطوعية في مثلا وايد أمور.
0: صحيح.
2: يعني مثلا الوالدة الله يحفظها مع الجمعية العمرانية في بوشهر.
0: الله يحفظها يا
1: رب. الله يحفظها ما شاء الله.
2: التقاعد.
1: ما شاء الله.
2: صحيح. فيعني هذا الشيء الحلو.
1: الله يطول بعمرها يا رب.
2: آمين يا رب. أكيد. ونرسل أكبر تحية لكل المتقاعدين أكيد، وإن شاء الله نتمنى لها أكيد حياة جميلة ورائعة ومفعمة بالنشاط الحيوي ما بعد التقاعد. إذا مستمعين احنا وصلنا إلى جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين. وقبل اتصال شمس كنا نتكلم عن مايكل جاكسون، هل في فيلم، هل في جزء ثاني أو ثالث؟ وطبعا المتابعين يقولوا، معظم المتابعين حمادي يقول في جزء ثاني وثالث ثم يقول عيد، لأن الجزء الأول تكلم عن انفصاله عن أخوته،
1: عن عيلته. والسبب كان أبوه طبعا. بالضبط. والده اللي كان يتنمر عليه وكان
2: لا تحرق يعني عليها، ما تحرق
1: كان قاسي عليها
2: ترى من زمان.
1: يعني أنت ما رحتي. انا اقول لك الحين انتظر الثاني وننتظر الثالث بعدها.
2: انا اقول لكم ما شفت وانتوا حركتوه علي انفصال.
0: لا ابرار ما حركناه بعد. في وايد
2: وايد اشياء
1: في تفاصيل اخرى
2: شوقتوني
1: في الفيلم. بس نسمع شوي قبل لا نبدا الخبر، خلونا نسمع أغنية من أغاني طبعا الشهيرة الفنان مايكل جاكسون. تغني أنت ولا هو؟
0: هو أنا بس عليه اللحن.

0: إذن ما زال فيلم مايكل والحديث عنه، فماكولي كولكن يدافع عن مايكل جاكسون مجددا ويتمسك بنفس الرواية منذ سنوات عديدة. فيقولكم خلال المحاكمة الجنائية الشهيرة لمايكل جاكسون سنة 2005، وقف الممثل الأمريكي ماكولي كولكن أمام المحكمة ودافع بقوة عن نجم البوب العالمي، وأكد كولكن أن مايكل جاكسون لم يتصرف معه أو مع أي طفل آخر بطريقة غير لائقة أثناء وجوده في مزرعة نيفرلاند.
1: وكان كوكلين قد أصبح صديقا مقربا لجاكسون خلال التسعينيات في الفترة اللي كان فيها واحد من أشهر أطفال النجوم في العالم. وخلال شهادته قال أن المحققين حاولوا مرارا الضغط عليه لتقديم تصريحات تدين مايكل جاكسون، لكنه أصر طوال الوقت على أنه شيئا على أن شيئا غير لائق لم يحدث أبدا. واللافت أن كولكلين مستمعينا لم يغير روايته حتى بعد مرور سنوات طويلة على هذا الموضوع، فحتى بعد صدور الفيلم الوثائقي سنة 2019 واصل الدفاع عن جاكسون علنا مؤكدا مرة أخرى أن مايكل لم يفعل أي شيء.
0: كما انتقد مستمعينا الأشخاص الذين استمروا في توقع وجود قصة مخفية لم يتم اكتشافها بعد، ولهذا يعتبر ماكولي كولكين اليوم واحدا من أبرز المشاهير الذين استمروا في الدفاع عن مايكل جاكسون بشكل علني حتى بعد وفاته. هذه القصة مستمعينا ما زالت تثير انقساما واسعا بين الناس، فالبعض يرى أن شهادته مهمة لأنه كان قريبا جدا من جاكسون، بينما يعتبر آخرون أن الجدل حول القضية سيظل مستمرا دائما. ويبقى السؤال دائما وأبدا، هل يمكن لشهادة شخص مقرب أن تغير نظرة الناس إلى القضايا المثيرة للجدل؟
1: هم حاولوا طبعا أنه الولد الطفل هذا الولد أنه يصرح بأي شيء، يقول أي حاجة عن طبعا الفنان مايكل جاكسون، وأصر على أنه ما صار أي شيء، فهم يريدوا إدانته. حتى على فكرة عيلته على فكرة أنه أدانته ترى،
0: أيوة.
1: اللي هم عيلته أقرب الأقرباء لمايكل جاكسون أدانوه على أساس أنه يورطوه في بعض هذه هذه المشاكل. وما ننسى أيضا المستمعين الكرام أنه مايكل جاكسون طبعا زار سلطنة عمان،
0: طبعا زار سلطنة عمان ورجع مرة ثانية،
1: أيوة
0: رجع مرة ثانية يشوف الصور وهذه الأمور. لكن على فكرة وأنت مشغل الأغنية كنت جالسة أفكر أقول كيف كذا أن في أشخاص حتى لو كان هم خلاص رحلوا وماتوا وتوفوا وكذا ما زالوا يعني مثيرين للجدل.
2: أيوة.
0: يعني مايكل جاكسون من أبرز الفنانين للآن إثارة للجدل
1: فعلا.
2: أنا لما شفت أبرار ما أريد أحرق عليش الفيلم، شفت أشياء في الفيلم
0: حرق علي الفيلم يتوقت
2: شفت أشياء في الفيلم عيد قلت معقولة هذا الأشياء اللي جالسين يصوروها. بعدين لما شفت إيش اللي بيعجبش أبرار، بعدين لما تشوف الفيديوهات الحقيقية ممثلة إكزاكتلي بالضبط في الفيلم وكل تصرفات الجمهور ردات فعلهم على حفلاته، أقول هل في شيء كذا في الحياة؟
1: صحيح.
2: حرفيا كان أيقونة حقيقي إنه ملك البوب، يعني حرفيا هذا الإنسان، ولا وإنه هو إنسان محب للخير بشكل كبير.
1: صحيح. يعني الجمعيات الخيرية كان يدعمها كثير،
2: المرضى الأطفال مرضى السرطان وغيره من الأمراض،
1: وظهر في الفيلم طبعا في عدد من المستشفيات وكذا، اللي هو اللي أخذ الدور ابن أخوه جعفر جاكسون.
2: جعفر جاكسون
1: هو اللي قام عن تمثيل الدور. مايكل جاكسون مثل ما ذكرت لكم ربما أيضا يعني الواحد من يتابع الفيلم، على فكرة أبرار من يتابع الفيلم تريد تتعرف على أشياء أكثر حتى من بعد الفيلم.
2: لا والله يعني بعد الفيلم ما يحتاج تريد أبرار بتفتح الميتة ما بيقصر
1: لا لا ترى كل
0: الناس اللي شافوا بعد الفيلم
1: يعني تشوقي أنك تعرفي أيضا من التفاصيل
0: اللي
1: كان في حياتي يعني مايكل جاكسون.
0: أيوة الناس اللي شافوا الفيلم صاروا الحين كل يعني كل أشياء في الإنستغرام الأشياء المحتوى اللي يحطونها كلها عن مايكل جاكسون. في شخص يعني معلق أذكر ضمن التعليقات إنه هو صار عنده يعني فضول أكثر يتعرف على حياة مايكل جاكسون أكثر وأكثر.
1: صحيح. السعود لهيب يقول هنا مايكل جاكسون بصراحة كان يوصل للعالم رسائل بطريقة فنية بس ما حد صدقوا فيها.
2: أيوة.
1: فظهروا طبعا اللي هم الأعداء النجاح.
2: أيوة. أنا حسيت نجاح. تأثرت وايد نفسيا عيد وايد تأثرت لأنه حسيت إنه انظلم هالإنسان.
1: أنا أقولكم ترى أقول إذا كان من الأب. الأب أيوة نفسه اللي يعني عاش في مرحلة تعنيف تعنيف الطفل يعني تعنيف مايكل جاكسون
2: والأشياء اللي زرعوها في راسنا عيد يعني خبرونا إنه هو لونه هو اللي غير لونه راح سوى عملية عشان يغير لونه.
0: أيوة. صح بالضبط كذا كانوا يقولون
1: هذه لها طبعا أسبابها يعني في عليها مترتبات يعني هي أيوة تراكمات أشياء أيوة في تراكمات أشياء صارت معاه ومن ضمنها
2: بعد ما تريد ضيع عليها
0: حسيت شوقتوني على فكرة زيادة يعني والله أبراج كنت متحمسة صراحة كنت متحمسة بعدين عادي الحين لا
2: يعني شوفي هو هو أنا أتفق مع الناقدين اللي قالوا الفيلم لو تشيله من الأغاني راح يطلع ما في وايد قيمة ولكن نرجع ونقول إن الفيلم فتح عيون الناس لأشياء بسيطة من قصص اللي عرضها في الفيلم إنه لابد نحن ندور أكثر نفهم شخصية مايكل أكثر يمكن الفيلم ما عرض أشياء معينة لكن بسبب بحث الناس عن حياته والفيديوهات اللي طلعت ويعني
1: على فكرة الحين تفتحي بس خلاص كذا دايركت تطلع لك أي أغنية من أغاني مايكل جاكسون أيوة. عن تاريخه عن حياته
2: بالضبط
1: فأنا في انتظار
2: أنا بعدني ما سويت أنا عاجبني الترند هذاك مال الثريلر شو اسمه دانس هذه كأني أبغى أجربها شفت صح ناس حاطين
1: يا بنت الناس
2: ليش حس إني ما بتقلها
1: يا بنت الناس خلي عني
2: ما بتقلها تخبني أتكسر عيد أرجع حال أهلي متكسر
1: هذه تعب يعني الحركات اللي يعملن أكيد يعني اشتغال كبير وحتى اللي هو جعفر جاكسون ابن أخوه
2: يا سلام
1: اللي مثل الدور
2: يا سلام عليك
1: بكل تأكيد وزين إنه حد من العائلة يعني شوف إنه حد من العائلة يعني عرف حياة عمه مثلا
2: إيش أجمل
1: تفاصيل
2: شيء. أيوه. أجمل شيء في الموضوع أبرار إنه في شخص يشبهه فعليا وسوى عمليات أساسا يشبهه
1: أيوه.
2: لكن جعفر بسبب الفيلم صار يشبه جاكسون أكثر من هذاك الشخص الثاني اللي هو أتوقع برنس فجعفر دخل غرفة مايكل جاكسون اللي فيه كل نوتاته عشان بس يتقمص الشخصية فيقول إني قرأت كل نوتات ماله اللي أصلاً ما حد قرأها
0: أيوة إنه هو أساس بس يتقمص الشخصية يلعب فعلاً دور مهم يعني
2: حتى في اللقاءات الحين ما بعد الفيلم لما تشوفي جعفر كيف يتصرف كأنه مايكل جاكسون
1: سمعته عن
0: شفت كيف
2: أصلاً أيوة
1: وسمعت قصة القرد ماله إلى الحين ترى عايش
2: إيش اسم القرد؟
1: القرد بيلز تقريبا بيلز شيء
2: أيوة
1: كذا
2: بابلز
1: إيه
2: أيوة
1: في حديقة الحيوانات أخذوه وتركوه هناك حتى يقولك لأنه يقولك من الشهرة اللي عاشها طبعا القرد وين ما يروح يعني مايكل جاكسون طبعا معاه فعاد يقولك هذا القرد يعني هو اللي الشعور يعني شعور إنه ما يريد يعيش حياة اللي هي الشهرة وكذا فأخذوه ونقلوه في طبعا في الحدائق الحيوانات البرية
2: أيوة.
1: في يعني في أمريكا فلاحظي هنا يعني واللي هي حديقته طبعا اللي هو نيفرلاند وكذا جسد الشخصية اللي هو الطفل اللي ما يكبر طبعا لأنه ما عشترى طفولته جاكسون
2: أيوة.
1: عيشة يعني نقول إنه كل أطفال يعني الآخرين عيشة أو نقول
2: سوية.
1: مثلا طفولة
2: سوية.
1: مريحة سوية وكذا
2: صحيح والأجمل ما في الموضوع إن جعفر لما مثل شخصية مايكل جاكسون احتفظ بكل القيم اللي في شخصية مايكل جاكسون ما رضى يقلده بالشكل لما تحول للشكل الأبيض لأسباب أبراها بتعرفها بعدين لما تتابع الفيلم اثنين ما رضى يستخدم القرد تبع مايكل جاكسون ليحافظ على نفسية القرد وبالتالي خصوصية مايكل جاكسون ورفض أنه يلبس بدل مايكل جاكسون الحقيقية من أجل الاحتفاظ
1: اللي احنا اللي مستمعين
0: المفروض أفضل أنه يلبس البدلات كذا بيكون متقمص الدور أكثر
2: هو قال أنا بتقمص الدور بدون يعني ما أمس القيم الحقيقية اللي تبع
1: كذا مستمعين ومتابعين احنا عطيناكم كثير عن طبعا مايكل جاكسون وأكيد هناك ممكن ما نقول كثير احنا عطيناكم ممكن جزء بسيط من حياة الفنان الراحل مايكل جاكسون بإمكانكم اللي ما تابع الفيلم طبعا متابعة هذا الفيلم لو نرجع لموضوع حلقة اليوم وإحنا على نهاية حلقة اليوم من برنامج تو الناس المهندسة أمان تقول الدوام من بعد الإجازة تعب ليش يا مهندسة أماني ليش
2: وتحية أيضا هندسة إيه
1: وتحية لنذير الإحيائي وأيضا لأبو ناصر لفليتي حياكم الله
2: حيا الله أكيد بكل من انضم إلينا وتابعنا وأكيد نحن ما زلنا نستقبل رسائلكم عن موضوع حلقتنا اليوم مثل ما يقول عيد دائما وأبدا ما نختم الحلقة إلا ونحن قارين رسائلكم على 947-999-755 رسائل الواتساب إيش تقول يا عيد
1: رسائل الواتساب طبعا أيضا من خارج الموضوع لكن هي رسائل نقول أو همسات مسائية أو للذين يتركون من خلفهم أثر جميل الذين يفوزون من غير ضرر ولا ضرار أو يفوزون نعم لحاملي يفزون لحاملي الود أينما حلوا ورحلوا. مساكم الله بالخير والسرور. خالد سليمان العاصمي تحية لك أخوي خالد. وهذه الرسالة ما نعرف من مرسلها آخر أربعة أرقام 4441 يقول الولاية اللي كنت تتكلم عنها هي ولاية رستاق. صح ولاية رستاق؟
2: إجابتك صحيحة. نعم. إجابتك صحيحة.
1: سامي العبدلي أو يا سامي، سامي وصلك سلام أكيد. سمعت يعقوب الأخ يعقوب السيابي. سامي يقول كالعادة مأجز بعد العيد، متعود أخذ أسبوعين إجازة لاختبارات النهائية للأولاد في السنة، مرتين أطلع إجازة أسبوعين لاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول وأسبوعين لاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني. كل التوفيق لأبنائك وأولادكم سامي، وأيضا أكيد أولاد الجميع. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح، وبكرة هي الاختبارات
2: إن شاء الله. بداية الاختبارات إن شاء الله يوفقهم يا رب، ونتمنى لهم إن شاء الله يا رب امتحانات سهلة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. حور تقول هنا قبل أن نختم، ترى الدنيا كلها دار كد وتعب وعانت، نحن إحنا اللي نحلي أيامنا ونفرح ونفرح أنفسنا. شكرا يا حور.
2: والحمادي يقول إجازة في العيد كانت راحة للجسد، لكن العودة للعمل هي اختبار للشغف. الله عليك يا الحمادي. وهنا نحن أكيد نختم حلقتنا اليوم.
1: وسعود الوهيبي يقول إن الدوام من بعد، طبعا الدوام من بعد الإجازة جميل.
2: الله أحلى شيء هذا الرسائل الإيجابية، ما توقعت إن أغلبهم يقولون إن لا بالعكس وشيء جميل ومتحمس للدوام.
1: وهذا أيضا تحية للأخت منية من تونس، هي مقيمة في سلطنة عمان، تقول أنا أنتظر البرنامج معاكم من بداية البرنامج لنهايته وأنا في طريقي لعبري. الله يحفظك وتوصلي بالسلامة إن شاء الله.
2: الله يحفظك يا منيا. المخرج برنامج كيف وضعه؟
1: ماشي رسالة والله ما نعرف اليوم، ما خلاص
2: شكله راجع، شكله ما في راجع الدوام، شكله هو ما مستانس.
1: هاي فهم يا فهيم.
2: إذا مستمعينا استمتعنا أكيد بمداخلاتكم ومشاركاتكم اليوم معنا في برنامج توي الناس. كنا معكم أنوار العلوي، عيد الخويطري، أبرال المشافري، وأكيد بدر البلوشي في هذه اللحظات. ونرح نلتقي فيكم بإذن الله تعالى غدا في نفس الموعد الساعة 5 مساء في توي الناس.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: صادق النية.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

كنا وصلنا.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5